0: درويش.
1: ايه كمان عم بتغني يا فتاح يا عليم؟
0: هيدا انت عبكرة الصبح؟
1: اعطيني نار.
0: اعطيني نار، ايه الله يلعن هالنارة. لك استحليتك شي يوم تطلب طلب تنفعني بقرشين؟
1: ولك هلا بدنا نأركل، شو منأركل بلا نارة؟
0: تكرم عليك.
1: عجلي شوي.
0: لك
1: ما انت بتعطرني كتير، يلا عجلي.
0: وهيدي نارة.
1: ها
0: يسلموا الزيات. لك يا عمر، شفت هالحاكم المعتر؟
1: حاكم ومعتر.
0: ولك ايه، ما اجي صبي؟
1: اجي صبي شو عطر؟ ليكي هاو الحكام بيجيبوه مثل مهنة.
0: كيف يعني؟
1: يعني اذا بده من يجي من بده صبي بيجي صبي، منه رايق وراسه فاضي، يعرف كيف بيظبطه.
0: ايه بس ما عرفت عن الجنية اللي اجت امبارح بالليل قالت له للحاكم بده يجيك بنت
1: جن؟
0: طبعا طبعا
1: جنية.
2: يا سلمى
0: هاي اجا رجل
2: دخلت. شو قصة ابن الحاكم؟
0: بعدي عم خبره العمر على قصة الجنية.
3: مكتوب سريع سريع.
0: اهلا بالعسكر.
3: اهلا. وبعد يلي عنده تليفون ببيته بالمكتب بالدكان حالا يسلمه للدولة، ممنوع حدا يبقى عنده تليفون ابدا.
1: وليش من غير شر؟
3: شو ما سمعت بالجنية اللي اجت امبارح بالليل عبيت الحاكم؟
1: لك يا عمي شو قصة الجنية هاي؟
3: امبارح بالليل اجت جنية عبيت الحاكم وقالت له انه ابنه اللي خلق امبارح انلحق ومسك التليفون بايده راح بنام وتنام معه الدولة.
1: ها بناموا؟ ولك ما هن ثلاث ارباع ايامه نايمين.
3: وقالت الجنية انه بعد وقت مش معروف قداش رح تجي وحدة حلوة كتير لابسة احمر وتبوس خد ابن الحاكم، ساعتها بيوعى وبتوعى معه الدولة.
1: ها ها الاش خايفين؟
3: لازم نستبق الاحداث وما نخلي ابن الحاكم يدقر التليفون.
1: ولك خدوه هالتليفون خدوه. لشو ماشي بالاول؟ خد
4: ومرقت الايام، مرقت الايام، وكبر ابن الحاكم، كبر ابن الحاكم، وكبرت معه القصه، كبرت معه القصه، وضل كل يوم العسكر ينبه الاهالي
1: اوعى حدا يبقى عنده بالدكان بالمكتب او بيته تليفون، يلي عنده الي يا يكسرها يا يسلمها للدولة.
4: وصاروا الناس خايفين، وبقيوا بخوف عايشين، ويوم من عشية الدكان ببهية فات ابنه للحاكم، شاف عنده آلة سودة.
5: شو شو مسكها؟
4: مسكها
5: نام
4: ونامت معه الحكومة كلها.
5: يعني نامت الدولة؟
0: وين الغلي يا رجال؟
2: هيا غلي.
0: غلي في الدكان.
2: لك حلو يا مرة يكون في غلي بعد هلا تنشو فاتح.
0: عم بقول لك اعطيني الغلي.
2: فيك تروح تفلي؟
0: بعطفك عمي انا
6: فيك.

ويلك انت تعالى هون وبس. وقفي عحدك وقفي، بدك ما بدك ضب ثيابك لا ردك. ليكي محسوبك مرفوض، كشر بالزعل بضرب بوز، شوف عيوني كيف احمروا وعم بندم عسنين مروا. اركض اركض اركض اركض اركض خلفك لشدك، بدك ما بدك ضب ثيابك لاردك. شو بكي قعدتي وقفي، من وجهي بسرعة اختفي، وقبل ما تفلي اسمعي بوسي ايدي واركعي. مش يمكن اركع حدك اركع حدك. بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. هسرتني ما خلت فك،

ما خلت فكرة ببالي. صرت امشي لحالي حاكي حالي قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي. قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي.

0: يعني ما فارقه معاك؟ عم اقول لك نام ابن الحاكم، نام الحاكم، نام في الدوله.
1: لكن ناموا او قاموا هو بيناموا تسلي.
0: اذا بيقولوا في وحده حلوه كتير رح تيجي تبوس ابن الحاكم، ساعتها بيفيق وبتفيق مع الدوله.
1: ومن اين هالحلوه؟
0: ندري من اي دنيا. حلوه لبس احمر عيونها حلوين، هيك خبر الحريات لما انخلق ابن الحاكم.
1: دخلت وين ما اجيت؟
0: يا دلي انا بضلوا نايمين يمكن 100 سنه يمكن اكثر.
1: اوكي ان شاء الله يضموا النايمين، لكن كيف رأيت الحاله.
0: اهلا بالعسكري.
2: اهلا.
0: يا عمي جماعتك ناموا؟
2: عمرهم ما قاموا.
0: انت عم تقول هيك؟
1: ام نايم بدك تقبض المعاش؟
0: مين بدي رأيك؟
1: هاو جماعتك اللي ناموا.
2: يا اخي ناموا ناموا 60 عمرهم ما قاموا، في معي 3 دفاتر زبوطة، الدولة نامت انا بحصل، ايه بخاطركم؟
1: قرب خدك نبر.
3: ممنون عندي دولية.
1: لشو ما ناموا؟
3: والحرامية؟
1: ما قلنا لك ناموا.
4: فيما بعد كان هذا مجمل ما صرح به حضرة الحاكم المحترم اليوم.
2: ايه؟ يا عمي ما نام من الصبح، ايمتى صرح؟
1: لك محلك تفهم اللي ما صرح بالماضي، شو ما بتفهم السياسة؟
2: لك لك شو السياسة؟
1: مصري انا عراقي جلسة الجامعة عبالي قضية جد ايراني بخان تهريب حجيش الزنهرة.
2: يا دكاجة وين الرقصة؟ بالدكان.

0: بتعمل هون؟
1: ضمان اجتماعي.
0: كذاب، هيئتك حرامي.
1: انا حرامي اعوذ بالله، بيخلق من الشبه 44.
0: شو عم تعمل لكان؟
1: عم باخد حقي.
0: حقك؟ هيك بتاخد حقك؟
2: يا اخي بدك حقك طلبهم فيك.
1: يا عمي منو نايمين؟
2: نايمين نايمين، بكره بتجي الحلوة بتفوز ابن الحاكم وبتوعى الدولة.
1: ولو وعيوا مين بدها تطالب؟ ما هن البوابة وهن الحاجب.
2: هلا فيك تقلي انت شو ومين؟
1: انا حرامي. حرامي وبعجبك.
0: حرامي ها؟
1: حرامي وموهوب وعندي مستقبل. يمكن يوم من الايام تركب موتور سيكلك قدام سيارتي وتضربني سلام.
0: قلب جو، قلبي هالدفتر وحرمي هالمحضر.

0: قدامي يا قضي نامي
1: جر قدامي.
2: لك ما تزكزكني، لك ما تزكزكني.
3: سمع نشتغل شركي.
1: شو
3: شركي؟

0: عبيده في الشركه؟
1: شركه بالنص
0: على المضمون
1: معلوم.
0: طيب ومين بيضمن لي هالنص؟
1: ولو ركب لي عداد مثل التاكسي.
0: ومصحى زعبرت؟
1: لا، اذا زعبرت تحكمني حكم قاسي.
0: قدح وذم.
1: قول الذم مهم، اما بالنسبه للقدح نترك عزمتكم.
0: طيب موافق، بس اوعى
1: اوعى شو؟
0: اوعى حدا يعرف فينا.
1: بس مين بدي يعرف نفسك؟

0: حلوي وبس.
1: حلوي حلوي كثير
2: يا حلوه. جاي بوس يا ابن الحاكم النايم.
3: جاي بوس ولا يوعى منينو؟
0: مني وعلى ينفع عتي باوشي بطلع المرض. ليكي يا حلوي بدك تعمل بروفا؟
2: يدخلك
4: يا جماعه رؤونا شويه اذا بتريدوا. هاي الحلوة اللي جايت بوس ابن الحاكم حتى سوى على الدوري، هيدي جاية بمهمة رسمية ولازم نستقبلها استقبالات رسمية.
2: ليش وانا حكومتي؟
4: لا لا بس زيارتك دبلوماسية.
2: يا افندي انا جاي بوس ابن الحاكم ليوعى ويوعوا معه الحكام اللي ناموا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هاودي خرجوا بوسي، هاودي ليوعوا خرجوا مع الفاط اللعب على جنبه.
5: وعهاك التم الطفو نحنا شلي وما بيكفو. وعهاك التم الطفو نحنا شلي وما بيكفو. جيش الدنيا ليهدونا شو لا ها الهيئة بعد ما عرفتونا ولا بولي
0: ولا
5: وين الدولة
0: نامت
5: نامت
0: نامت.

0: سلطان.
1: انتوا مين؟
0: نحن الجماعة.
1: اي جماعة؟
2: نحن حي الله جماعة. وقت الزوم بنقف.
1: بتوقفوا مع مين؟
2: نقف مع الويل.
1: وانت ما في حدا واقف؟
2: في الحق واقف بنقف معه.
1: وشو مطالبكن؟
2: بدنا نقوم، بدنا نفرقع، والرشاش بدنا نفرقع، والدولة أول ما نامت منعت الأقواس وطلق الرصاص.
1: يعني في حرب؟
3: لا، عنا عرس مستعجل.
2: والعرس ما حلو ولا إذا وصلنا.
0: بدنا نقوم بالقضاء. شو القضاء مثل الدولة؟
2: ومن عمل هالشاب مات وبعده شب. آخ شب، شو بندفنه بلا أقواس؟
0: بدنا نقوم بالقضاء. شو القضاء مثل الدولة؟
4: شفت يا حلوة، شفت؟ حاملين رصاص بدل الفقاع، ورشاشات بدل السهومة.
5: أنا مسلح لدافع عن عائلتي.
4: نحن مندفع لك عن عائلتك.
5: فضل يا ستنا، هذه صفحة الجرائد.
4: وين شفت لشوف؟
5: صفحة مليان.
4: أها، شوفي ستنا، وقد تم إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة. شوفي هون، قوات الأمن تلاحق المطلوبين. أبدا، كل واحد عم يقتل عاملين القبض عليه.
1: وشو نفع تلقطوهم؟ اللي مات مات.
4: بس في حبس بالنص.
1: 6 أشهر حبس ما بترجع اللي مات.
4: يا عمي الجرايد بزيدوها، بضخموا الاشياء.
1: يا عمي اذا 4 ماتوا بحفلة اقواس، شو بدك الجرايد تكتب؟ 4 انخمشوا وطلعت روحوا للسما بسبب شقفة معدن صغيرة فاتت بقلبهم.
2: انا اذا حدا بيقتل ابني باخذ طاري بايده وبخلي الدم يصير الركب. لف رصاصي لعلي.
1: روقوا شوي،
0: روقوا شوي.
1: كل قد الحالي تعباني
2: واكثر.
1: وشو نفعل اذا وعي الحكم؟
4: ولو يا حلوه، بلد بلا حكم
1: مش مهم يكون في حكم، المهم يكون في هيبه حكم.
2: اخ يا كتنجر، وين
4: تعبنا
1: كتنجر؟ عاونك ما كتنجر ملتهب وابرز.
2: وليك لو ما كنت ابرز جوازتك، الله يلعن جوزك.
4: الحق معك يا حلوة، ما في هيبة حكم؟
6: في هيبة حكم، في هيبة حكم، في هيبة حكم.
1: مين الشاب؟
6: محسوبك حرامي.
1: حرامي وفلتين؟
6: فلتين وناطق ترقى.
1: تترقى؟
6: لكن معقول يعملوني نايب، معقول وزير، معقول رئيس؟
7: بس وعى انت وياه، وعى حدا يجيب سيرة الرئيس ابدا. ها، انا رئيس نقابة الفران.
6: حضرتك رئيس نقابة الفراني؟
7: اي نعم.
6: وكم صرصور خبرته اليوم؟
7: يا عمي مش معقول، نص كيس طحين الخالي.
6: مدري مين غششه،
7: اشتريناهم من الحكومة.
1: وكمان الحكومة بتحط ايدها بالفران.
6: والحكومة بتحط ايدها حيالله محل اذا فيها تاكل.
4: لا، عم بتسبوا الحكومة؟
6: لا، ليش الحكومة ما بتاكل خبز؟
4: استخدمت غير شيء.
6: لا، اذا نحن بناكل غير شيء.
8: هنا راديو كوكبة.

0: والله يا حلو الطمع دار ما نفع.
1: شو القطون يلي كانوا عم بيقوسوا؟
0: لا انقلاب.
1: انقلاب؟ انقلاب عمين؟
0: على الحكم النايب.
1: ونجح؟
0: نجح.
1: ومين صار الحاكم؟
0: الانقلاب جي. واول ما دخل على المجلس ليفقع خطاب نام.
1: اكيد اكيد بده ينام.
0: ايه بس نام على الكرسي
1: وعطن نجر أب.
0: ولا يهمك، قولي من هالجهة جماعتنا معودين قد ما بناموا على الكراسي رقبتهم صارت اخذ كسرة. يا حلوة
1: نحرامي في البيت.
0: يا حلوة في قضية مهمة كتير.
2: خير ان شاء الله.
0: بصفة حمار وحرامي وموهوب، حرامي وموهوب وبين الزملاء عندي شأن، وبصفتي فاتح نقابي.
1: نقابة؟ نقابة شو؟
0: نقابة حرامية بتطالب بحقوقنا.
1: شو الحرامية له الحقوق؟
0: ليش الحرامي مش ابن بلد؟
1: ابن بلد.
0: ليش الحرامي مش حامل تذكرة؟
1: حامل تذكرة.
0: ليش الحرامي ما بيصوت؟
1: بيصوت.
0: ليش الحرامي ما بيترشح بالانتخابات؟
1: شو جاي عبالك تنام برات البيت؟
0: فإذا إلنا حقوق.
1: ليش ما بتشتغلوا؟
0: مين قالك ما بنشتغل؟ نحن الحرامية أخذين أكبر وظائف بالدولة.
1: ناي معلوم. وشو المطلوب؟
0: في عندي الزملاء الكرام أعضاء الحبس أعضاء النقابة بالحبس وبدنا فيلتون.
3: لا لا لا لا لا لا لا كله إلا هيك. أنا اللي بقرر، أنا الدولة.
0: شف طيب مستعدوا تعملون حسابك.
2: ليش يا أخي؟ شو أنا الدولة؟
0: فيلتون لك
2: من فيلت أبوه ده الاستلام.
3: طعموا تعملون حسابك أول. طع مرة طع روح يا عم روح طع طع يا رماني.
1: لك هاي الثلثين القضيه.
3: ايه طبعا وقت الدوله بدها تنام بدهم يفلتوا.
0: يا شباب بعرفكن على الحلو اللي جاي تبوس ابن الحاكم وتوعي الدوله. نحن جماعه وطنيه.
2: انتوا جماعه وطنيه؟
0: ايه يا عمي نحن بنسرق سواح؟
3: لا.
0: بنسرق مغتربين؟
3: لا.
0: بنسرق حدا غير مواطنين؟
3: لا.
1: هيدي منتهى الوطنيه.
0: وبنطالب بكرسي بالمجلس.
1: كرسي بس كلهم مقدمين بس ريحونا.
4: انا زعلان زعلان. ليه مرتي زعلان؟ مرتك ليه
5: ما تطلعها؟
4: بدك تطلعها؟
5: نعم
4: نحن بنجوزها.
5: خلي الحلو بالاول واحد دولي حتى نعرف نطلعها.
0: لا يا حلوه خليهم نايمين بنورتك بنته.
2: شو بدك فيهم يا حلوه لتصدقيهم؟ هودي حراميه من صنف الواطن.
0: ابدا انا من ناحيتي مستعد بكره اتجوز واعمل بيت وانجب اطفال.
2: تنجب اطفال تتجوز؟ مين بده ياخذك اول شيء؟
1: وداخلك وانت مين بده ياخذك؟ وهي
0: انا
1: بعدك عزابي.
2: فعلا انا عم بفكر بالموضوع.
5: وانا اذا حدا بياخذ مرتي بتجوز ان شاء الله حدا ياخذها. ان شاء الله حدا ياخذها.
1: فإذا قررنا
2: نوعي الدولة.
0: يا اللي بده نوعي الدولة يرفع ايده،
1: واللي بده يتجوز يرفع ايده.

0: ايام الهنا عدت ايام صاحب برد
1: يا عين
0: ايام مية هلأ

0: يا حلوة دخيله والله دخيله والله. هالصحف اللي حقني من على بكرة قال بده خبر.
1: لا أحرن
0: انت الشاشة بإيدك دخيلك قتلك شو واحد خلي هالزلمة يتنفع الخبر.
1: أنا ماني مجرم، أنا متلح لدافع عن بيت هيدا الرشاش شرف.
0: يا أخي طالب شرف يا
2: أرد ولو بدك تقتل قتيل.
1: لا
2: ولو صحفي أنا بحكي معه.
0: يا عمي أولا القتيل ما بينقتل، ثانيا إذا بدنا نقتل قتيل بيكون القتيل قتيل، إذا وقبل بقتيل ما بيكون بدي قتل قتيل.
1: راحت راحت.
0: مين كان بيقول العسكري والمسلحين بيقعدوا مع بعضهم؟

0: صحفي يجي يدور على خبر.
1: لشو الخبر يا؟
2: ما من يوم ما نامت الدولة والجرايد عم تطلع صفحاتها بيضاء.
1: وايام اللي كان في دولة كمان كانت تطلع بيضاء.
2: قول هيديك من الرقابة.
1: يا حبيبي يكتبوا انه البلد صارت عايشة بأمان.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: طيب مش الناجي وينوش الناجي؟
4: اهلا اهلا اهلا اهلا. هيدا زميلنا.
1: زميلكم؟
4: نعم زميلنا بالحب. ما الحبس يا افندي للي بيسرق وللي بيقول الحق.
5: ابدا يا حبيبي غلطان، نحن عندنا حرية الكلمات
1: المتقاطعة.
4: ونوها
2: يا
4: دولي.
2: يا حلو يا حلو، شفت الحاكم ماشي بالشارع.
6: ونو ونو
2: رجع على القصر.
1: وقيت الدولة.
6: لا لا لا اتركوه بده يكون مروبص. الدولة مفتوعة إلا مبوس ابن الحاكم.
1: اسم صلاح قرر نقوص الحاكم المروبص.
6: لا لا لا لا ما بدنا قواص، بدل القواص خلي صوت الدربكي يعلى.

0: اللي بتضم تقرقع بالأرجيلة.
1: انا لكن كنت موظف بالدولة، كنت روح على الشغل لابس بقاب، شغلتي امشي فوق مكتب المدير وطرطي فوق راسه بالبقاب.
0: ليش؟
1: كان يجيب الوزير على مكتبه ويقول له سماع عندي تصليحات الوزارة ويقبض عليها. قيس سنه ونص طرطق بالقباب فوق راس المدير وهو يقبض لحد ما عبى جيبه. يوم من الايام حلني مجلس تاديبي ودشرني من الشغل. الحرامي قال نص بنص وقت الدفع دشرني. عجبك هاي؟
0: بس انت كمان كنت حرامي.
1: انا
0: كنت متفق معه؟
1: بلا كنت متفق معه.
0: شف
1: كنت متفق معه.
2: يا ستنا باجتماع شعبي طارئ قررنا ما نوعد الدولة لأبد الآبدين.
0: ليش؟
2: أحسن هيك أحسن.
0: بس أنت من مصلحتك إنه توعد الدولة بكرة برقوك بشريطة.
2: لا شو شرطيط يا حلو؟ قررنا نلتجي لدولة أجنبية تدفع لنا فلوس وتعيشنا على القليلة، ما بتربحنا 100 جميلة.
0: يعني تبيعوا حالكم؟
2: أبدا، من أجر حالنا. إذا أجرنا حالنا طيب مش أحسن من الحكام يأجرونا؟
0: وأي دولة رح تستأجر؟
2: في كتير ناس ضاربين عينهم. أنا رايح أعمل استشاراتي وشوف مين بيدفع أكثر. أنا صاحب مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
3: يا عمي شو هالحالة؟ رح نفلس. دخيل الله، دخيل مونتيو، دخيل مونجاد، دخيل مونتي كارلو. أنا
0: شو القصة يا سلمى؟
3: القصة يا حبيبتي إنه القهوة رح تسكر، محل الفليبي رح يفلس. دخلك وين هالتلاميذ اللي كانوا عبيين الدنيا؟
0: قول التلاميذ وعدوني اضرابات ما عاد فيه، مظاهرات ما عاد فيه، ورح يهتموا بدروسهم.
3: لا الحقيقة بنشد الظهر فيك.
0: شو يا سلمى؟ ما بدك تلاميذ يدرسوا؟
3: يا حبيبتي يدرسوا بس مع الدرس رفعوني شوي. شوية قهوة من هون، شوية فليبر من هون، ما كانت تلي، في شرحة، في شجاي، شوية زهرات، شوية انبوت، شوية زبوني.
0: بكرة بتجي صيفية، في أطول من الصيف يا سلمى.
3: هلا أنا بدي أنطر الصيفية، صيفية ما بتلحق تجي حتى تروح.
0: ولك بتروح صيفية بترجع صيفية.
3: أنا لازم شوف شغلي، إذا ما بعمل مظاهرة، أنا ما بكون اسمي سلمى.
0: كمان مظاهرات.
4: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: المحامين.
1: امر كتير كتير بسيط، يدفعوا بالتقسيط، بكره بيصيروا حاموا، يسهروا ما بيناموا، وبالاسلوب العلمي يقبضوا على الكلمه.

0: هون روحوا اسألوا أهلكم بيقولوا عنكم صايعين بالطرقات والمظاهرات. صحيح إلكم مطالب وإلكم حق بالمطالب، بس بالحوار والتفاهم بتحصلوا على هالمطالب.
1: ما حدا بيسمعنا،
2: لازم يغيروا الوزير.
0: ليش؟
2: ما عم يفهم علينا،
0: واللي رح يجي محله ما رح يفهم، واللي بعده ما رح يفهم. استعملوا اسلوب الحوار والتفاهم، فهموا الناس، اعملوا ندوات مش

0: هنا راديو كوكبة.
1: إلا بكرة ولادكم بيعملوا مظاهرات ضدكم وبيمشوا بالشوارع بتسبوكم.
2: الحق معه، أنا مني وعلي موافقة.
3: وأنا موافق.
2: أنت اسكت، شو دخلت؟
3: سكتي يا بنت، بدي غندرة.
2: اسم الله.
3: إيه بتطرشي؟
1: اتغندروا، شو بدكم منه ما دامكم بعمر الغندرة؟
3: أيوه.

0: آخ يا حلو يا أخ، مرتي ولادي بالجرد ومش قادر أوصل لعنده.
1: ليش؟
0: طريق مسكرة والثلج متراكم.
1: وليش ما بتفتحوها؟
0: مين بدي يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
1: ما الدولة نايمة وانتو ما بدكم يعني صحيها.
2: صحيها يا حلوة صحيها، رضى الله عيام الدولة. صحيح قادة طلعت نجولة بس على القليلة كنا نصاب، هلا نطعمة.
3: والمي ما في بيوتنا نقطة مي.
1: ليش؟
3: قطعت ما بدها تطلع.
1: ليش ما بتصلحوها؟
3: مين بدي يصلحها؟ شو نحن الدولة؟
1: صحيها يا حلوة صحيها، رضى الله عيام الدولة. صحيح كنا نشرب وحل بس يعني كنا نشرب.
4: والمديري ولادي ما عنده مديري.
1: ولاي فكرتوا المديري؟
4: مين بده يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
2: صحيا يا حلوة صحيا، رزق الله ايام الدولة. لك صحيح طبيق تلاميذ كان ثلاث ارباع ايام مضربات، بس بالقليلة كانوا يتعلموا شهر بالسنة.
5: الكهرباء مقطوعة
6: والبيت اللي تدنى.
1: يعني من صح الدولة؟
7: دخيلك صحيها، رزق الله ايام الدولة. يعني على القليلة لما نشوف حالنا بهيك حالة كنا نسب الدولة. هلا مين بدنا نسيب دخلك؟
2: يا جماعة روق علي، صرنا فوق، كل شيء تغير صرنا فوق، فوق، فوق.
8: انت ارتاح.
9: تسقيني يا حلو دبرنا الدولة الطريقة.
8: انت ارتاح.
2: راح من هم بالفلوس. فلوس.
8: فلوس.
2: فلوس.
8: فلوس. يا ولدي. يا ولدي. يا ولدي. دخيلك مرضي عني.
2: يا ولدي. يا ولدي.
10: انا نمر الديوانجي اتع اولادك كنجي، حتلب شيمية عجمي وعلب الدخان فرنجي.
11: روقوا روقوا ليل الكل معزومي، عالسهرة فيها حلوة، لا عد بدنا قهاوي، لا عد بدنا دكاكين.
12: ربطة ربطة
13: ربطة ربطة بالسطور على راس المطيور، على هيكي عيشي انا مش مجبور.
12: ربطة
13: ربطة
12: ربطة
13: معلوم ومعلوم حتى اللذة العوم. ترقطة كتف
12: واحد
13: شبيت عليها من فوق وخدي خدي
12: طق طق طق
13: شلختك كفين وامس برافو قولوا ما

0: بالطريق.
1: عم تقول لنا الشباب انت ضربتني؟
2: لا لا
1: قوتني؟
2: لا
1: ابوس ايدك.
2: لا يا جوان دهريك لا
1: من وين
2: يا جوان؟ بس بس وعي الحاكم وعي ابنه وعي الدولة كلها
3: يعني وعي الحكومة.
2: نعم نعم بلا تضيع وقت قولوا معي عايشوا معي يعيش الحاكم يا
3: يعيش يعيش يعيش
2: يعيش الحاكم يا
3: يعيش يعيش يعيش
2: يا حلو عايش معي ناس تجي يقتلوكي قولوا معي عايش تحاكم يا
3: عايش عايش عايش
2: كمان ما لا عايش تحاكم يا
3: عايش عايش عايش
2: بس بس
1: على حساب انت الحرامي
4: ترقيت يا حلو ترقيت نمنا صحيح نمنا بس نمنا من تحت راسكن
5: غلطان سيد غلطان نمتوا من طول ايد ابنك شو كان الله جابر من ايده على التليفون
4: بس بس وانت يا حلوة انت مجوزة؟
1: ايه مجوزة
4: الله يخرب بيت جوزك شو هبلي
1: انا بعرف انه هبلي بس هو كيف عارف
4: هبلي لان تركك دايرة من بلاد لبلاد تبوس الناس
1: لو ما تركني اجي لهون كنتوا بعدكم نايمين
4: انه معافي بريحنا من شر الناس ما الناس يحلوا هم كبير في انه مطليب والدولة المعكرة مش طايلة الدولة ايده قصيرة بس
1: طيب والمسؤولية مين بده يتحمل المسؤولية
4: مين غيرنا بيتحمل المسؤولية
6: يا بابي بابي
4: بابي
6: خلينا نلعب بهيدا
4: لعب يا بابي لعب
5: نو لك بعد ما تبتو
4: ليش لنتوب شو التليفون بضر
5: بالعكس كله منفعة
4: بس بس بس بس
1: راح اترككن اكثر من اللي عملته مش رح اقدر اعمل بس رح خبر شعبي واهل بلدي على اللي شفته عندكن يا ام شو بيشبه اللي عنا
4: ليش يا حلوة انت من وين
1: من لبنان
4: انت منين
1: من لبنان
4: من لبنان
1: من لبنان
4: فتشتو الشنطة
3: لا
4: سمعك شنطة اه
1: في وحدة
4: لازم يا حلوي تتفتش
1: ما فيها الا تيابي
4: يمكن بجياب لتياب او بطيات شي كتاب مخبشي مخبشي
1: ولو شو مخبى يا ناس
4: نتفت اشيا بقلب كياس عصو الشنطة يا شباب بالآلة الالكترونية ويشموها ست كلاب هودي كلاب البوليسية
1: ليش ليش
4: لأنك لبنانية
1: يا معتر يا بلدنا شو بدك تحمل تتحمل عكل حال هيدي الشنطة مقدمة بيكفي اخد عبلدي اللي تعلمته ببلدكن
4: وشو تعلمت يا حلوة
1: تعلمت انه الشعب بدون حكام ما له قيمة وان الحكام بدون مساعدة الشعب ما بينفعوا ايد بايد بتعمروا هالبلد ايد بايد بتزدهروا اذا ايد مدت عايدكن اكسروها وهالحقد اللي معبى الحيطان خلي يصير حب نطفوا حيطان المدينة بدل فليسكت اكتبوا يا عيش

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة

0: يا نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس: تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبا

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.
1: مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار، صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بالحال شافوها وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صار لنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي اقول هالكلمه. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي اقول هالكلمه. امي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني انا لامي بلغه الاشاره. امي بتفهم مش مثل امات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمه ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: عم تسمعوا راديو كوكبة.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدية.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي، هون المشكله.

قطع على جفن الوسيع الدنيا يا نديم، أرضي عم بتقاسي.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صار اشترم الجامعة يا ابني، بكرة الله بيفرجها.
1: منين بده يفرجها يا ماما منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيبي.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسنة القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة، يطولوا بالهم عليك شوي، يسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بك يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القسط.
1: مين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبي شوية مصاري من شغلك؟
0: أنا مخبية مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكم بيت اللي عم بشتغل عنده، لابد ما شي بيت يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على شغل عنده.
1: أنت تتدين من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب، مش مبالي فينا. أخ ما أظلمك يا قدر.
0: إيه حق حق عفوقة يا ابني، بطريقك على الجامعة ما يلصاب عمك فرج، يمكن يسلفنا قيمة القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقولة مد إيده على خزنته وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس أنت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالأول. أكل حال رح أسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زيارة، حتى مثله مني بيوم من الأيام. يلا بخاطر.
0: الله معك يا أمي، بس ما تتأخرش على الغدا، رح أطبخ لك مجدرة أنت بتحبها كتير.
1: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما، كل اللي بتمنى من الله أني أوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل وبيوت الناس.
0: كيفيني إلي يا ابني، كيفيني إنك تضل بصحتك وعافيتك لظل مكحل عيوني بشوفك. الله يكون معه وينجح.
2: انتو الميات بتقعدوا هاي خمسينات هون، 250 هون، حد منهم أيوة حد وعودي هون 150، يلا قعدوا هون. وهلا الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات بتقعدوا هون لحالكم. أيوة بالصدر عافيكم، لكم في أحلى من النظام، هيك هيك بدي يكون. كل مين يعرف مركزه وين؟
3: طبعا انت مركزك الدايم هون.
2: الله يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
3: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابة تحت مسكرة وجنيناتي ما بيسمح لمين مكان يفوت حسب تعليماتك.
2: أنا فوق قربي قربي لهون قربي شوي.
3: قربت.
2: شو قولك كان قصدي؟ ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
3: نعم، ومين بده يعتني لنا بجنيني تحت؟ أنت ياما أنا.
2: لك لا لا أنا ولا أنت، بس قصدي إنه في هالجنيناتي تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم عجنينتنا.
3: حتى ما تتفعلوا لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي، لأي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشية والخادم استغنيت عنهم، الشوفار استغنيت عنه، ورحت لعند شوفار الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد في؟ بعد في أنا بتحب تستغني عني انا كمان؟
2: لا لا لا لا، انت خليكي انا بقدر بستغني عنك. يا يمين انا شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي على بيوت الناس ما بدق الجرس يا عمي؟ روح افتح روحي.
3: انا شايفه هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
2: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء.
3: نبيل ابن سلفي يا اهلا وسهلا.
1: كيفك مرت عم؟
3: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
1: كيفك عمي فرج؟ انا زياره 5 دقائق بس وبعدين رايح على الجامعه.
2: صحيح؟ اقعد هلا. انت بعدك بالجامعه؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
1: ايه عمي ايه، وباذن الله سنه الجاي بصير محامي كمان.
2: شو هالحكي؟ بصير محامي انا؟ قول انا مشاكلي بحلها انا لحالي، لشو المحاميين؟ تاكلوني.
1: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليرة بدي ادفعهم قسط اخير للجامعة.
2: 2000 ليرة؟ لأمتى؟
1: انا بعرف لأمتين يا عم، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
2: بعرف وحياتك يا ابن خيي، وحياتك انت مش عزية عنا. انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوف هاو الكمبيالات لك. هيدا ما قدر دفع، جدبني له اياها وحطينا على الفلس. هيدا ما قدر دفع كمان، حجزني له معاشه فرقة معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع، بدي احجز له هلا وحياتي عنك. وهيدا كمان لك، هيدا مثله. وحتى شوف كمان ها لك، شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن امبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليره. لك كارثه يا ابن خيي، كارثه. مش عارف حالي شو بدي اعمل. الشوفير
1: على كل حال انا كنت جاي اسالك سؤال بس، الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
2: الله يسمع منك، الله يسمع منك يا ابن خيي. مع السلامه. 2000 ليرة قال، 2000 ليرة.
3: ولك ياي ليه؟ ليش هبطل له الدنيا على راسه للزلمة؟ ولك حرام عليك، كنت ضينت وياهن الألفين ليرة. ما هيدا ابن خيك، حتى كنت قدم له ياهن تقدمي وبلا فايد، أصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
2: خلصتي حديثك؟
3: ايه خلصت حديثي. ما لقلي الحديث معك عم بيروح دهان.
2: هلأ صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمه والعشيه والشوفير وجنينيتي كمان يا مبذره.
3: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنه مفتوحه.
2: نسيتيني، الله يجزيك، نسيتيني ياهم، الله يجزيك.
4: عاد حبو لك، عاد ما راح اخذ منك اجت كرسي. عاد
5: ممنون يا درويش، ناطر زميلي بدي روح لويه سوا على الجامعة.
4: ايه الله ينجحكم. ليك وبشو رح تتخصص حضرتك؟
5: الله راد بالحقوق.
4: بالحقوق؟ ايه ليه؟ شو يعني بالحقوق؟
5: يعني افوكا محامي بالمستقبل.
4: ايه ليك عظيم فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
5: تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
4: لك بدي اشكى على واحد بلا ذوق بالمره. لك حبيت هوني وحده، قام هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئه ما فيهاش تعمل المحامي. ابوك لك الدعوه المحامي 100% بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعنا.
5: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني، شو صار معك؟
1: يا ريتنا ميال صوبه، ولا شفت اللي شفت ولا سمعت اللي سمعت.
5: انا اقول ما سلفت شي.
1: تصور يا فريد، خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة، بكل عين وقحة كسر ايده شحد عليها.
5: ولا هما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا؟
1: بلا، اعطاني حرقة القلب والاسف. قال انه افرقت معه 30,000 ليرة لانه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات؟ شو بدي خبرك،
5: لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي بشرفي انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي لشو كتر الشرح بلا فايده مقشي
4: روح عمي روح يا ما بعرف وكل محامي غيرك
6: صبحك بالخير
0: يسعد الصباح تفضلي سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل
6: الله يخرب ذوقك يا جميلي كل مره بتساليني نفس السؤال ما المي سخنه جاهزه عنا على طول
0: ايه صحيح انتو عندكم شفاش
6: ايه
0: ما تخزينيش دخيلك اليوم علي من اصعب الايام
6: خير ان شاء الله ليش يا جميلي عدي عدي تشو عدي ايه هات
7: يعطيك العافيه يا جميل شو بك شيء
0: الله يزيدك عافية خيب ومنحي
8: اليوم برام تاع كل اللي بيشتغل عندهم ما كان شو لواحد يديني 2000 ليرة تدفع قصة الصبي بالجامعة
7: شي عشي
8: ما هو الحق عشو بدون يدينون
6: طيب أنا لأول مرة بسألي وين صار بعلمه ابنك من غرشار
8: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبو كار
6: اسمان
7: عظيم عظيم
8: خيب وملحي
7: شو
8: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هالألفين ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش
6: ايك ابو ملحي دينا ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة
7: تكرم يا تكرم راح دينك المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني بس بدي اسألك سنة الجاي كيف بدك تدبري حالك
8: شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن
6: سلفك ومين بيكون سلفك يا جميل
8: ولو ما بتعرفوش سلفي فراج
7: فراج
8: ايه سلفي فراج يلي ماله ما بتقطعوش النيران
6: شو عم تحكي يا جميلي هلا فرج ما غيره بيكون سلفي
8: نعم يا اختي نعم سلفي هو انا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بيكون ابن خيو
6: شوك ابو ملحي
7: انا بعرف شو هيدي جنى الاحداث الحمد لله اللي مرقت علينا ما عادش الخي يعرف خي هلا انت بتكوني مرت خي لفرج المليونير
8: ايه يا خي ابو ملحي شو عم بكذب عليكم انا مرت خيو
6: وان شاء الله رحتي تستلفي منه وما رديش يسالفك يا جميل
8: لا يا اختي ام الحين انا ما رحت ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط
6: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهيدا سلفيك لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحه لحظه تيه شوفي ناس بلا ضمير
8: تصور يا خيب وملح اذا ما دفعناش بكره الاصل للمدرسه ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه
7: شو راح يكونوا ارحم من سلفك اختي اذا كانوا سلفك الكحل او ديك العمى
6: خدي يا اختي خدي هاو 2000 ليره والتسديد مثل ما اتفقنا خدمي على سنه
8: تكرم عليك مستعد اخدم عنكم سنتين ببلاش
6: تكرمي يا جماعه
8: خلص سوقرت الصبي الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب
7: يا بنتي يا اختي من تعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن
8: ليش يا خيب وملحي ما بيسواش كان غيرك يعرف هالكلمة ويقولا
7: يا اختي
8: يلا يا اختي
7: يعطيك العافية
8: يلا لروح اعمل هالغسلة
6: يا حرام الشوم لك كيف كل ميلة تحمست وتجدد نشاط
7: طبعا
6: يا يلا كابو ملحي نحسب حيلنا دفعنيلة على سنة مش هاي
7: شي ليش انا شو قلت ما هيك انا حاسب يا عمو

0: لك يعني شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهجناني بيطلعوا سنه سنه ونص.
1: كيف؟ سنه سنه ونص يا معلمي؟ صار ثلاث سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، امتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج ايه؟ صار له ثلاث سنين وشهر كمان عم يشتغل عنا، انا حسبتهم.
0: الحكي موجه الي انا. طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي؟
1: يا معلمي ثلاث سنين شو سنتين؟ وعن كل سنه شهر، وشهر انذار بصيروا اربعة اشهر.
0: ها؟ انذار؟ انذار على شو؟
1: انذار؟ انذار فرصة تفتش عن وظيفة غير جنينتك، ايه هيك فوضى الحكاية.
0: لا يعني مش فوضى بس انه يعني
1: ايه حقا. وعن كل سنة 15 يوم اجازة. في شي سنة اعطيت

0: هنا راديو كوكبة.
1: لكن جنينة تفتح وتزهر لحيلة وجنينتي يشتغل لك ببلاش.
2: ممنونك ممنونك ست مازلي. قولي له هيك بعلم فرج هيدك اليوم اعصابك متوترة، رح برجع لك بعد كم يوم لبين ما
3: رقت. لك منين بده يجيني الرواق بعد؟ منين بده يجيني الرواق؟ 4400 ليرة. 4400 ليرة. بتعرفي شو بيطلعوا ال 4400 ليرة؟ بيطلعوا 44 ورقة 100. 44. شوفي مين مظلم، شوفي مين.
1: لك يا حبة زي يكون شي طير عمليه يحمل لك هالخزنة ويروح فيها فطير. أهلا وسهلا.
4: الله معك.
1: الله يحفظك. تفضل.
4: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليا. الله معك.
2: أهلا وسهلا. تفضل اقعد عندك إذا بتريد.
4: شكرا.
2: تفضل. مين حضرتك؟
4: يمكن أكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملحم.
1: بملحم؟ أنا سامع بهالاسم.
3: الحاكم موجه إلي أنا. نعم. في إلك شي كمبيالي عندي؟ أنت بتستحق كمبيالتك.
4: والله بتعرفش إذا كانك مديني أو مش مديني يا خي فرج. لا خي لا، أنا مش مديون إلك، جاي مخصوص تبحث بقضية نبيل ابن خيك مرحوم خيك.
3: ايه شبو ابن المرحوم خيي؟
4: بالمختصر بحاجة لمساعدة تيكفي علمه، وامه مسكينة يعني ارملة المرحوم خيي عم تشتغل ببيوت الناس، واليوم دورة عندي.
1: هلا جميلة عم تشتغل ببيوت الناس يا اخ؟
4: انا وقلت لك اليوم دورة عندي كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
3: المقدمة فهمناها.
4: نعم.
3: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
4: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنا؟
3: أنا ما شايف فيها شي، يعني كل الناس بتشتغل.
4: صحيح صحيح، كل الناس بتشتغل. وحضرتك شو شغلك؟ حارس على الخزنة بس؟
3: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة او تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
4: لا لا لا، طمن بالك طمن بالك، الله يخليكم لبعضكم. بس بدي اسألك على من هو يا خزي؟ بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا، بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد رح تاخد معك بعد زمان طويل من الأرزاق ومن الخزنة ومن كل الدنيا؟
1: يا حسرتي، أنجأ ياخد معه هالتيب اللي عليه.
3: الحاكم موجه إلي أنا.
4: لا كفي. نعم.
3: بعد في عندك شي غيره بدك تقوله؟
4: إيه نعم.
3: تفضل.
4: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا أنا تعهدته كفيله علمه، وكل قرش رح أصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي. مثل
3: وينك وقف وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
1: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبه.
3: أنا رايح اتفسح هيك شوي، يعني اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
1: شو رأيك لو بتركب له لهالخزنة دواليب وبتكرجها وراك؟ ما بيكون احسن
3: يا عين. ايه لبقلي بحكي والله بعد، ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد يا رب.
1: كروج كروج الفرج قال. ولك يا عمي قالوا كيف سموه فرج؟ ايه ده بعرف فرج.
5: ايه الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. انا اقول العم ابو ملحم ما هيك؟ عسلين تعيني صدق. ليش مين في غيره يا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بدي نصرفه علي بدي رجعله يا بنات.

0: انا هيك عهدت نفسي.
1: هيدا عمك جاي لهون، انتبه
0: يا لطيف. ما عاد في يشوف وشه هالعمك، يا نبيل طرية معه شوي، مصلحة بيطلع منه شيء بالمستقبل.
2: يا سلام، طالب حقوقه قاعد بالقهوة.
0: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
1: لك عمي لك هلا عايب طالب حقوق يقعد بالقهوة.
2: اسكت، قلت الحكي موجه إلي.
1: احكي
3: عن إذنك يا نبيل.
2: لك يا عمي، لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة.
0: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
2: ها، لشو بدي سلفك؟ مش بتعمل حقوق؟ تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل. هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح، لك روح تعلم لك صنعة، تعلم حديدي، نجارة، سنجرية، أي شغلة، روح ساعد أمك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
3: عفوا، مش حضرتك السيد فرج؟
1: ايه هو السيد فرج ست أم الحم. هو فرج.
2: لك اسكت، أنت الحكي موجه إلي أنا.
1: اسكت.
2: نعم، هلأ حضرتك الست أم الحم مرته لهيدا أبو ملحين؟
3: نعم، هيدا أبو ملحين؟ ليش فضلت عشاك أبو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لأبو ملحي؟
2: نعم بعرفه، طبعا بعرفه، واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلفوا مصاري لابن خيي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
3: ليش مش عاجبك هالشي؟ وإذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقلك إيش كسر لأجرة. ذنب كبير عملناه أو جريمة اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
2: طبعا ذنب كبير، طبعا انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي. لك هيدا انجل.
0: ارجوك يا عم، ما بسمح لك تجيه كلام من هالنوع.
4: عكل حال يا عم، نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
2: نعم عمو، حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
3: ولا وشباب مثل ترابين الحبق ورجال مستقبل بلدنا، بدل ما تكرمهم وتشجعهم وتضيفهم على حسابك ولنه فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
2: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
3: بتشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناضة وعصير أبتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة، وأكيد عامل رجيم على كل شي فيه بهالدنيا، وأكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك، ولا تقبر كل شي في ميل إن شاء الله إذا بدنا نكون عبيد إلو. وبطلنا نحكي بالتليفون.
2: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني أنا دايما؟ لشو؟

0: يعطيك العافية ماما.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وقيمتينش الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسي تكوني جاهز، رح أمرق أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسويش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس ليك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحم، ها له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من اللي أمر رايح بدي منك بس شغل صغير.
1: شو؟
2: إني بتقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك، الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي هيك يا رب.
2: عمي أبو ملحم، قرب الوقت إني سددك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفين.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتهم عليك بس. إذا بدي أقبض منك أكثر بكون عم بين بالفاي. لا وبعرفش إلي جميلك.
4: إيه إيه، حقك نبيل، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم، عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهاد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني الا كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش إله عليك أي مأخذ.
2: على كل حال عمي أبو ملحم، أنتوا نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: أنا دائما بعمل بنصيحتي لأولادي الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: على كل حال هلأ أنا بدي روح، بس بتمنى أنكم تكونوا أول المعزومين على حفلتي، وهيدا شرف لإلي.
4: يه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خليني هيك عم.
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عنا هون، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: رب. الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني. مبروك شهادتك.
4: للحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: هذا جنى أرملي فقيري جبار.
5: إنه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وإنت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك، مش طيبك؟
6: إنك حب شاب صار محامي، تكسفه هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه إلي مش إليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيح لفي اشطية، أنا كمان رح شوف مين. يا ربي أنا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيفك هاي فراج؟
5: عمك شهين. يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: ايه؟
7: شفت ابن خيك داير من هون وشو مش عسوا، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله، شو بده يصير بينه وبينه؟ قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه ابدا؟
5: لا، شو بده يصير دخيلك؟ الزمن مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عالي. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زي تغني اللي راح راح يا قلبي.
7: انت يا حبيبي يا شرط بيني وبينك غيرك.
5: ولك يا شهين ما بكفكش اللي قبضتهم مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتحوا خزني وقت المبلغ الملعون معلوم.
5: طيب خلينا بالمعقول. شوف مين
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكاية مش حرزينة. طولوا بالكم. النديم وين هالغيبة؟
2: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجد. الله معك معلم فرج.
5: اهلا. ولك يا ابني وينك؟ انت عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
2: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك، تكرم عينك وقلب عينك. بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبني، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شف لي الاخ شبو.
2: مين حضرته؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ما تنزعج حضرتك. بسيطة خي فرج، هلا محضورة خاطرك.
2: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا بسيطة. مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: لك يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم على درب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ ايه فقت 2200 وحبة مسك. تكرم عينك.
2: شوفتك بتنسى اوين سيد فرج. مش 2200، 4400.
5: صحيح يا نصري؟
6: لكن كيس وقديمي انا كان الحساب كمان. تفعلوا خلصنا، نديم يستاهل.
5: طيب بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
2: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه وادفع. الله يبارك، ما صار معها عسل حضم من كتر ما صارت بالعه.
5: لا ما تقلش هيك عنا، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك. 3300.
2: ولك يا عمي، لك 4400. شو كنا عم نحكي؟
5: ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك، ما تاخذنيش يعني.
6: ايه معه حق، الزحطة بتكون بنزول مش بطلوة.
7: مرحبا درويش. كيف يا درويش؟ عمل لي فنجان قهوة.
0: شاهين ما غيره؟ طلع فيه تشوف؟ هلا انت بعدك طيب؟ تكدتك متى؟
7: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش. معقول موت قبل ما مشيك قدامي؟
0: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
7: كيف؟ أعوذ بالله، كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ ما أنا خالصة. لك ما غني أحد منهم. أستاذ نبيل عري. ما راح من هون.
2: شو بتريد عمي شاهين؟
7: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
2: هلا بتوخذنا عمي شاهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
7: صحيح. مبروك عليك الشهادة سلف.
2: الله يبارك.
7: محامي مش هيك؟
2: ايه بإذن الله، بس إذا في شيء ضروري أنا بعد الحفلة عند العم أبو ملحم.
7: كثير عاد. فأذن بننتهي عند العم أبو ملحم، بس هيك على شرط. بدي سمسرتي بالأول.
2: السمسرة على شو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
7: هلا روح على حفلتك، هونيك بنحكي فيها، خبرية بتعجب خاطرك.
2: إن شاء الله بالإذن.
7: إذنك معك.
0: هلا شو جلسك انت يا زلمه؟ عم تطالب السمسره قبل ما تعرض القضيه؟
7: لا كيف لكن؟ ما بدي استودع حالي بالقهوه.
0: تفضل.
8: عجيب. وكيف تم هالتسجيل عمي شاهين؟
7: ما قلت لك يا استاذ نبيل، انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيوم اضطر يوكلوا لعمك فرج بالحصة. عمك فرج لما اجت لجنة المسيحة استغنى من الفرصة، قام مسح الحصتين بحصة واحدة.
4: هلأ صحيح يا جماعة، أخوي تحكي وعقل يفهم، مش حرام نايم أخوي من فرد أم وباي، واحد يورط وواحد ما يورطش؟
9: لا شو عم يا أبو ملحم، الهيئة في اختلاس بالنص.
3: ما بدش إياك، ما أنت محامي، دبر حقك.
7: وأنا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطية اللي بتضمن كافة حقوق المرحوم بيا، بعدني محتفظ فيها عندي.
4: هلأ عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليا لجنة المساحة بوقتها يا شاهين؟ كيف
7: ولك يا عمي، ما قلتلكم انه هو كان ولد صغير
4: ايه؟
7: وامه عدم المؤاخذة كانت على البركة وانا
4: بلعك الخواجة فرج، تطنش وتضل ساكت مش هاي؟
7: لك طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
3: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصة تسوى الملايين وتباخل عليه بألفين ليرة قصة مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تموح بهالمعلومات؟
7: كأن خيب
4: ملحم، بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك بلش يوعم النوم.
7: خلى واحد من اثنين، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
9: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك حصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطية.
7: بس انتبه ها، انت عم تحكي معي هلأ كسمسار انا، يعني الدفع سلف.
3: ما لكش عندي انا في شيء، ما لكش.
7: ايه خلص خلص يا خي، كأني بط.
4: يا عيني لا تعب ولا شأن، وهذا كار على الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلأ راح تقبض منها.

0: مخيل مخيل دبختنا دبختنا الحاج رايح جاي متمكوك الحياكة
1: عزيزي شو استطاعك
0: مين خي شهيد في شي سمسرة جديدة بزها
1: من وراء 10,000 ليرة
0: صحيح
1: وكرامتك محفوظة عليك
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني
2: يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك شفته اليوم شي
0: لا لا لا ما شفته اليوم مشغول انا وياه مشغولين
1: انا السمسار شاهين خيي بدك شي مني
2: هلا انت السمسار شاهين كيف تقول ما شفتوش يا درويش
0: لك يا خي شغلنا عبد من شغلك روح روح بعدين
1: اسمع لك يا درويش قلت لي بدك شي منه لشاهين
2: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايد قلت تروح لعنده من كل بد
1: فرج هو بعتك لعندي شو بده مني قال لك شو بده مني
2: لا صدق كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك
0: كيف هلا هيدا فرج تكرم عليك ب5 ليرات لا لا لا ما رح صدق ما رح صدق
2: ما بتصدق
0: لو شفته بعيني ما رح صدق
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها
1: لا كدرويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال له ينطرني هون انا مش هتاخر يلا غير
0: يا خي صار 6 على 10,000 ليرة بدك اخ منك اخ شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك
0: صحيح حتى
2: عمل لي فنجان قهوة عمل لي
0: ما قليل والله راح يرفعني
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورطة بيو
4: إذا لاحق القضية بعزم وجد بيقدر معونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة
3: وطبعا بده يلاحقها بحزم وجد اولا صاحب حق وثانيا محامي
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة
3: بس انت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شاهين عم تدفعله بالسنة 2,000 ليرة ادفعله هال2,000 ليرة وريح بالك
4: هلا بكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها
5: يمكن هو قوم افتحي له الباب ومغيب من الطريق اعملي حالك رايحه لعند الجيران
3: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط تمام
5: ما عليكي ما عليك روح
6: يا اهلا
1: الله يحفظك
6: الله يحفظك بس عدم المؤاخذه انا واصله شوي لعند الجيران
1: حاشيكي الله معك يا فرج
5: اهلا اهلا اهلا
1: هيك شي بعت رايه
5: يا خيي ما بعرف ما تواخذنيش هذيك اليوم كانت اعصابي متوتره شوي اقعد اقعد فنتفق على جديد انا وياك
1: لا كفرج انت بخلك رح يورطك بمشاكل كثيره ها بكره بتشوف
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل مش حرام تتهموني هالتهمه هاي
1: ولك بس كل شي زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها
5: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعه شفت نبيل ابن خيي خبرته شيء حكيت معه شيء
1: ما تاكل الدغري خي فرج يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري يشم الامر متنايمين من قدامة
5: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر خي شهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل مو دارجي
1: كيف قتل شو يعني
5: لك ما تشفل عرواق عرواق لك فكر فيها شوي للقضيه بتلاقيها هايله كتير
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد
5: هلا بخبرك شو بقصد طول بالك

0: هيدا الفرد محشر صاص كومبلي.
1: وبعدين
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لأخونا. يعني
1: لمين؟ لأخونا ابن خيك نبيل الأستاذ نبيل.
0: ايه عن مين عم نحكي نحنا؟
1: طيب كيف انا بدي اتلوك؟
0: لكن انا ايه قلت شو فيها؟ ليك هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس؟
0: لك ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيك 50,000 ليرة. طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. هذا الشك.
1: واقف يا خي واقف. شو هاي الشغلة فيها عزيز ضمير؟ أنا أنعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمة.
1: ايه بس هي فرج حسب الشخصية، والشخصية بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي راح أعمل لك شكين، كل شك ب100,000 ليرة.
1: ليش تشكين؟
0: شك تاخده سلف وشك بعد ما تخلص من العملية، هيك أضمن إلي وإلك.
1: ليش؟ بركي أنا دبرت العملية وجيت تطالبك بالشك وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو أنا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير أنت؟ توب تقلك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك أنت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملح، ما انا رايح.
1: واقف يا ابو ملح واقف. غيبت فكري، راح روح معك. يلا وشو مصاري يصير؟
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه، بركي بيعطي قرش ابن خيو وبطل في شك بيني.
1: حق معك يا رب.
2: خذ هذا الغرض، ضبه بالخزنة.
3: بس أنا بدي أتأكد إنه ميت.
2: ما تخافش هاي فرج. اليوم بتقرا الخبر بالجريدة، بكرة بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك الشك التاني؟
3: بلا فضايح هلا، بعدين قوم.
2: فرج ليك شيء من لعبش معه. طيب سند. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا تفضل. هاي جيك سيد ابو ملحم مستقبل
3: سيد. اهلا وسهلا يا عمي، كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا تفضل.
0: يا هاي الحقيقه جايين نحن نعرض مشكلة ابن خيش.
3: شو بو ابن خيش؟ عرفتوا عنه انه
0: يعني؟ والله صار لي انا شيء زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه.
3: شو عرفتوا؟ شو
1: منيح، طول بالك. شو بيك دخلك؟ كل ما حكينا كلمة تشفل كلك سوا. اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيش إلو حق بالورثة وقايم بده يشتكي علي.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقبر هالحياة ان شاء الله. شوف هي رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم، شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ اسألوا.
2: مظبوط ست ملحم، مظبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثه مبروح عليه.
1: خاطرني
0: والله، بارك الله باصلك. لكان يا جينا تنحل المشكله لقيناها محلولك.
1: شفت ابو ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
0: شو انا بعرفوش لخي فرجوني؟ صحيح عدم الموحز انه ايده ماسكي شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
1: شو ايده ماسكي شوي؟ دخلك رزقه الزلمه، ما قالوش حق يكون حريص علي؟
0: تمام
3: والله يا ست ام الحيم، بيتهموني كل التهمه بدها حلم. الله يخلصني منها يا عمي. يا حوس قالوا ده صرت بعت وراء حتى ليش تنتفاهم واعترف له بحقه بالقسمه.
2: كثير زلمه كثير. امبارح نوم برمت علي كل البلد ما كنتش لاقي.
3: دخلك سالت عنه امه بالبيت شي؟
2: يا خي سالتها، قالت صار له يومين ما عرفيش على البلد.
3: رحت سالت عنه شي بالمكتب؟
2: ولو كان فراج ما هو بعد ما اسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون يعني.
2: لك شو قصتك يا فرج؟ ما عاملين لك برمت علي كل البلد ما لقيتوش.
1: عجيبه
3: مش بيشغل البال. بركي يعني عفوا.
4: الو لا فرج بيحكي. شو مين شو هو ابن خيي؟ مقتول؟
1: ساتر يا رب.
4: مش معقول.
2: مش معقول يا عم.
4: كيف ابن خيي مقتول؟ يا ضيعانك يا ابن خيي، يا ضيعان شبابك يا ابن
2: خيي. طيب تأكدت من الخبر خي فراج؟
4: لا تعال بس عزرف ولا اللي عم بيقولوا العيوب الغيبة مقتول برصاص.
0: شب شب باري متلينا. مين اللي علي فاطمه يحكي؟
4: اللي بعرفني يا غي ام الاسماء الحسيد الغيره الناس اكلوا بعيونه.
0: لا لا لا
4: يا بيعانك يا ابن خيي، اعطل لي ظهري يا ابن خيي.
1: يا حرام بامه علي، شو بتكون عيني يا عم
4: يا ريت لك، يا ريت بقدر بشتري بثروتي كلها بس حدا يبشرني انه بعده طيب.
5: عشرت تبقى وعدك يا عم. هي انا جيش
0: شو

0: بعد طيب
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا مبين؟
0: أخ منك على حساب على حساب شو يا فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة؟ حتى ضحي بحياة شاب بعد ما ولى عمره؟ خود الشيك تبعك، خود كرمال تمشي مصاري ضحى بشاب. صحيح أنا سمسار بتلاعب بالأسعار، بس بحياتي ما بتلاعب أرواح الناس.
2: التليفون اللي إجا هلا
0: وعملية التليفون أنا كمان دبرتها والحمد لله طلعت تمثيلية ناجحة، وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك. تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك. خاطركم
2: مع السلامة.
3: يعني انا ضرب راسي العطش قمرش شو المشاهد اللي عم تشوفه؟
2: شو بيك خي فرش؟ هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خي. هاي رجع طيب لك على عينينا نحن، بس انبسط لك شوي ولا
1: ولو يا عم فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بيي، بدك تحرم هالأرملة أمي مني أنا كمان؟ من ابنها حشيشة قلبها؟
0: قرب يا بخيي قرب، ما عادش عندي إجراء مشيني لعندك. تعبت يا بخيي، انت ابني اليوم رايح خط امتى تيح قلبي كل صرفك بالخزنة تحت تصرفك، وانا خليني انزوي بزاوية من هالملك ناجي ربي وكفر عن ذنوبي.
4: انت بعد بيجي بمثابة بي يا عم.
2: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلبش ماء يا بومي.
3: قاضيك هيك ما هو كان رح يقلب أقل من ماء لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة.
2: يا رب تنجينا. ايه معك حق.
3: ايه الطمع يا ملحم الطمع هو أحد أسباب مشاكل الحياة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف، صيف اللي مرق ما بيشبه الصيف، في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك ع طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم. يا سيد من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همه، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

축하.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا.

إن حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه اللي اجوا من بعيد فيها طامعي. صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت أم الشرايع بالدني والدين أم الحضارة والأئمة المؤمنين وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين ونسور بس كنت الوكرهن صنين وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين شموخ العقورة صموت تنورين جبيل اللي قالت للعتم زحلي هيدا الحرف مفتاح من شغلي افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت بأهدن الحارس مجدها خيال إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير عزحلي وعد تعد رجال واحسب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتها بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك كش مصطار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك علي جبينك كأنت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحب لي عربش عخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار
ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار عالمجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بابن حريم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لبست قميص الأخضر التلات والسماء وال...

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بايدك اعجنها واعطيه الارض ولا تمننها. تضحك لك وبتقلك تمنى من الارض نحنا والارض منا. يا بني

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكم لبنانية؟ وهالشهداء كلهم يلي ماتوا كلهم وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلهم إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبهم بس إنهم لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حربي إسنا ما بقى يهمني إشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم إشهد للحق، إشهد لدم خيرة شبابنا، إشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني اللي معذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 100 وتانية. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكم 30 سنة تعنون الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير 100 دولة؟ بعد شوي بالحي اللي نحن فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحن ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع، نقعد بالبيت وبنسمع. مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر. كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت لقيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت لقيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، عطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
6: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عبيب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عجرين بي وقلت له كرمالي سامحهن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شق الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها، لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم، من ميلي أمي واقفة ومن ميلي هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس.
1: الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنها، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكي على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع انه ابنك غسلنا من خطيتنا لما احرق دمه على الصليب، وانت اكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا باصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة

0: هنا راديو كوكبة.
1: آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقوني نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن

0: بموتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا ايتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما انك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا الى حظيرة الخراف الناطقة، اعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

أو يأتي مع الموج الأول.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا له منية أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب لكل اللي عم يسمعوني ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جمله هيك طلعت براسي، لحن بحبه كثير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقتها طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش ع خد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل حبلي، عربش عخد الشمس واكتب لي. اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها. الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حمين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عب تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرة، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيطة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

0: الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.
1: نهار أربعة رح نسهر سوا مع مسرحية من مسرحيات جورج خباز.

0: عن هالبناية. هلا اني بيقولوا لي ناطور، بس انا اكثر من ناطور بكثير، بعرفها زاويه زاويه لهالبنايه، سلك قصط لها قصط الاسطر، فايد ببواخيش خفاناتها بخوش بخوش، بشطف درج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب. لو مني والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيتهم الاصل فلسطيني، هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركت بالسبعينات، حملنا ابي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بالتسعينات، حملنا ابي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بالالفين وحداش. ملت حالي ورجعت على لبنان. يا اخي بلد مضياف وانساني لابعد حدود، وبيروت مفتوحه للجميع، مفتوحة لدرجة ما عاد يعرفوا يسكروها. جات على البناية اللي كان أبي شغال فيها بأواخر الستينات. هاي البناية مميزة، مرق عليها كتير، تعمرت بالأربعينات، مرق عليها عز بالخمسينات والستينات، ومرق عليها حرب بالسبعينات والثمانينات، ومرق عليها تراكتور بالتسعينات، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكان النواعين، يا لو بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية، بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع عباريز، وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها، هبون قاعدين فيها، صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني وكل واحد فتح حسابه وطالع الدم بالبناية، لدرجة انها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لانقاذها. عندك بالطابق الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه ويراتي، بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
1: ايه بس مش عم تعصب؟ أنا ما أنا متعصب، ها كنت ناظر لأن بس
0: ليش كل أولادك أعياد مار مارون ومار شربين؟
1: ايه واحد إجا ب 22 تشرين التاني سميته مارون، واحد ب 13 سنة سميته شربين. ناظر خيي لك معي شي؟
0: بالطابق الأول غربان ساكن حسين. بالبناية وإلا بيفلت أولاده على الطوابق وبيسكروا الكوريدورات. تسع أولاد والعاشر على الطريق. شو أسميهم يا حسين؟
2: حسين، حسون، حسين جونيور، محاسن، تحسين، حسان، محسن، حسنة وبتول.
0: واللي جاي شو راح تسميه؟
2: علي.
0: وإذا بنت؟
2: لا صابوا يسموا علي يعني أعمل لك.
0: طيب وإذا بنت؟
2: لا علي علي يعني أعمل لك.
0: عملتوا هيكو يا أخي؟
2: لا شو بيقولوا معكم صابوا يسموا علي؟
0: يا أخي بلكي الله رزقك بنت.
2: شو دخلك أنا وربي لك بهبط لك خايمها؟
0: الطابق الثاني شرقا في الأولى. بيقولوا الحج ما بعرف ليش، مع إنه ما بحياته راح يحج.
2: أنا بقول شرية شرية وخدها فخرية يعني أعمل لك.
0: الأولى مجوز وعنده ولد واحد اسمه نيكولا. كمان قاعدوا الحج
2: شريين انا اعمل لك.
0: احنا بنجمع كل العمر للحج واني بياخدوها هيك على الهينه.
2: ايه والله ايه.
3: سمي ابنك نيكولا بتخدها.
2: اعوذ بالله نيكولا شو لوح شوكولا هو.
0: الطابق الثاني شرقا في عمر. عمر بيقول انه ابوه انتصب عمار البنايه وعمر حجر حجر على كتافه. بضل دبي وصلي هو وحسين.
2: ضبوا لينك يا حسين. ضب لسانك يا عمر، والله فلتن عولينك على ترم الغدا. ها
0: اخي عمر اذا عزت شي حكيني.
2: دعال منيح معك انت.
0: والله ما في يزعلوا اخي الاصلي. ها
2: لا ضبط لك خايمه. ها
4: بتنام عندي خي عقاب ما تخاف.
2: انت ما حدا حكيك
4: ولا انت.
0: والله وكيلك هيك فجاه بتلاقيهم علقوا فجاه اتفقوا. وين بيتفقوا مع بعضهم؟ على الياس. وبس يصفوا حساباتهم معه بترجع بتوقع فجأة الخلافات التاريخية.
4: احترم حالك احسن ما تشوف شي ما بيعجبك.
2: شي مثل شو؟
4: شي ما بيعجبك بالمرة.
2: أكثر من هيك؟
0: الطابق الثالث شرقا عندك هاروت. أخ بيفهم على كلمة وبس يعصب بيفلتنا بالأرمني.
5: زوير وامسة جسف جارر بور صدقه تشكر كباب علمس كباب علمس.
0: ما هو عارف شو عم يحكي، على ايش عم يسب لي؟ لأنه بدل على ساعته. احتمال يكون عم بيقول يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون، بس مين فاضي ترجم له؟ او اكياس بترجم له
1: هي لعن الساعه اللي جيتوا فيها لهون
0: بس تهز المحظوظيه عمر وحسين بترجموا له مع بعض كورس
2: هي لعن الساعه جابوكم فيها لهون
0: بالطابق الثالث غربي في ابو معرور كبير طلال بيك ما بيتعاطى مع حدا بهمه شغلتين بس
6: انا مسالم وعيش لحالي بالطابق تبعي بس ما حدا يقرب على جناحي الرقبة بتنفكها
0: والشغله الثانيه ممنوع حدا يقرب له على منصبه بلجنه البنايه
6: امانه الصندوق قلنا ابا عن جد بقص ايد اللي بتقرب صوبه من ايام الاماره ونحن محافظين عليها سامع يا حسين
2: ولادي بيسلموا عليك على ترم الغاده
0: محسوبه ساكن على السطح وعندي اوضه على المدخل تكنا صوب الشمال حد النهر هاد وميته باردة وتكشيبه مالت جنوب حد العين وميته حلوة يعني بحوطنك يا هون تمام بعرف اخبارهم بالتفاصيل بسمعنا عم بيتشارعوا كل يوم كوالي اولى بتفكرهم مختلفين بس كوالي تانية بيشبهوا بعض كتير خصوصي بالهموم وين جمالهم بيصير نشر الغسيل البلاكين يا سعيدتوا عند اهل مرته بكسروان مرموا من البناية خوفا لتوقع بيضل على التليفون عليك مع مرته وحسين كمان
1: شو بعمل بسرق يعني
7: انا عم بقول لك تسرق بس مصروف كبير يا رشيد والله مصروف كبير مش عم نلحق
1: منين بجيب هلا بدوري
7: طيب العيد قرب وبدون تياب العيد شو بقول لهم
1: يطولوا بالهم شوي لشوف شو في يعمل
7: صار لك شهر بتقول لي طولوا بالكم
1: شو بعمل مشعف حالي بيتشعفر
7: لا انا ما قلتش مية شعف شعف تاني بيمشي الحال بس انا بدي اشقف العزاوه
1: مش عم بمزح انا
7: هاني عم بقول اذا فينا نتدين قرشين لكن الله فرجين بعدين شايفها على كهرباء
5: ما بقى تجيبي لي سيره الدين رح تقلنا الفايده يا مخلوقه
7: بس انا قلبي على الاولاد والله حرام
5: وانا مش حرام انا
1: والله العظيم بعد شي نهار لحقت الحيله
7: قلبك ما تقولش هيك انت رجيل البيت انت السند
1: ايه وانا وين مسنون مع شوية اتحمل والله العظيم لو ما بيتي طابق ارضي لك بنات حيلي من البلكون
6: ولو يا جاد بيتنا مفتوح اهلا وسهلا بينا وقت اللي بدك فيك تطلع تكب حيلك من عندي
1: ممنونك انا جاري
2: كلك ذوق يا جار
6: انت اوعى تقرب ما حدانش حكيك
2: عم شو وحداني حتى فيش واحد ينتحر من عندك
6: روح انتحر عند غيري اذا لان حضرتك بتكون عسل جاي تنتحر بتغير رايك عندي بصير بدك قرعه متي معي
5: وانا بتشربني قرعه متي عندك
6: لك بامر هالقرعه
5: حبيبي يا طلال
6: عيوني يا عمر
8: نو نو نو مش معقول عم بيصير اسف مطر
6: حياتي روقي شوي
8: ما بدي روق ما بكفي معدي بالبنيه الزفت مثل ما اقعد بالاشرفيه اخوتي ما مال بالكاريدور
6: شو بعمل يعني
8: بيعه وخلصني من الشقه بقى صار في
6: مين بيشتري بيت مهرهر مثل هيدا ما شايف الناس شو بالتفسيخ
8: والتفشيخ انا شو بعمل بالحاله شو بقول لصاحبتي كل وحده فقعه سرايا بالاشرفيه وانا جسويرو جتيب الحي الزفت
6: ما بسمح لك نانا هيدا الحي له رمزيته حي الوحده الوطنيه حي العاشر المشترك حي اللا طائفيه حي التاريخي والتلاقي
2: وطولنا على التلفزيون الله
6: نحن نموذج لكل مواطن ما بيعرف يتقبل الاخر
2: الله يتقبل منك
8: تفضل لك بلا نموذج
2: بونسوار مدام نانا
8: اهلا بونسوار
2: توفا بيان
8: وي
2: نحن كمان توفا بيان ميرسي على شو شايفه حالك اذا انت توفا بيان نحن توفا بيان وميرسي كثير كمان
6: كيفك جار صفا
2: وعليكم الصفا ورحمه الله وبركاته
8: وين قاعده انا وين
2: على الكرسي
8: ما لي عين ازم حدا على بيتي كلهم احسن مني
6: لا مش كلهم احسن منك انت عندك باركينج على قليله هنا وين بصفوا
8: بشرفك نقولك ما تشينا بوتوكوا مثلك هيك رح اميل عشبي مو بلي ها عندي ميت عزيمه بدي ردها
6: لحشان تترديها هلا
8: وين بدك ردها يعني
6: ما شايف الظروف ابني قصته من اللي سايب على مسكرته يا مخلوقه
8: نعمل العشاء بنشوف كيف ندبر بعدين شو ببا نفرسكو دبروا توا سيت انفيتاسيون رالي كي تاتوندي تي جو فو موا
1: وطولنا على التلفزيون او غير الفرنس ده الله
8: انت سكوت ما بضلك طوشنا على التليفون مع مرتك
1: انت مش شايفه ابنك بضل طوشنا بالطنطون
8: الطنطون هيدا بيانو عم يدرس بيانو يا اريري
2: عايب مدام انا جوال عكي هيدا اريري ما يلعب بيانو على راسنا وعيننا بس لو بيغير فأس تكون ممنون اللي له حد الدو في ريح حدا يخبره ينقول
1: معلي على نقطه وحده
8: شو بعاد عن السيفيليزاسيون عندكم الرجيع على الكولتور
6: يدق قدنا بده بس ما يقرب لي على الطابق تبعي والله اللي بيتعدى على جناحي بفلت له رقبته
5: جناح يا جناح منهم يا زلمه منه شقه مثله مثلك
6: لا مش القاعديه عندي فيو بياخد العقل جناحي بيطلع على الارض شوف طل وشوف وعندي بالكون اذا بتطلع علي بتشوف الخروف والسوق والغرب والوادي والهواء بيلفح كأنك قاعد بالجبل
1: ايه بس هالفرندا حق مشترك بيننا وبينك خي طلال
6: انت فيك تطلطل من وقت لوقت البيت بيتك بس غيرك يسترجي قلبي بإذنه والله بيكلها.
5: لك وطوا صوتكم بدنا ننام بابايا. العم مولو مثلك فرش كبابل.
2: ليش مثل؟ فرش بابل ونص.
5: طفلون يا عشترا جيري.
9: شو عم يقول؟
2: عم بيقول صدلوا تزعجوا هيك رح يطلع ينام عن طلال.
6: حسين ما تلعبش بعليقة.
2: ما فيش أخذوا الأولاد عم يلعبوا فيه.
5: مينو؟
2: عليقي.
5: شو يعني عليك دخلك؟
2: بدك تسأل هارون؟
5: احترمي حالك الياس.
6: هيك الله وكيلكم دبي وصري.
2: شو يعني دبي وصري أنت كمان؟
5: بدك تسأل هارون؟ عصيري واضح يعني عصير.
2: عصير شو؟
5: بستر ما بابا.
2: ودبي؟
5: كمان واضح. دبي يعني مرتك.
2: شو قلت؟ ولي أنا مرت دبي وليه؟ لا عملوا صوب فيك.
6: يضل بشارع كل النهار. ما في شي بسكتهم بوحدهم إلا شغلة وحدة. نشيد وطني.
2: شو عم بيقول؟ دبي ومكترة.
6: ولين كانك رجال تنزل لهم.
5: إن كلك رجال تطلع لهم.
2: طلع يا رجال شو ناطرة؟ بعدين انت عشو زعلان وما معه حق؟
6: بخصوص
2: مرتك.
6: احترم حالك يا سبتين.
2: بدك تحترم حالك
6: يا يوم شريعة متغيري لحد ما تكبر وتوسخ بالكلام.
2: بدي أعرف لو مني انت شو بتصوب هالبناية. ولك روح كان لك ايام انا حامل بنايه على كتفي.
6: كل واحد يعتبر حاله الاهم بالبنايه.
5: لو مني هالبنايه ما تعمري.
2: لو ما انا رئيس اللجنه
9: بالولاتي
2: ما كانت بعد واقفه على رجليها.
9: ايوه
2: ولا كانت مميزه بالبنايات المحيطه فيها اقليميه. ولك لو منك كان العدو نايم عندك بالاوضه حد الدبي
6: فشل برقبته. كل عمر الأمارة هي المحافظة على الهوية. لو منا كنتوا صرتوا بخبركين ولحطتكم الدولة العثمانية.
2: ولك قبل الإمارة بكتير نحن هون. نحن المشرقيين الأصليين.
8: مشرقيين؟ نو نحن مش مشرقيين نحن مغربيين.
9: مغربيين؟
8: ايه نحن جينا مع الفرنسوية.
2: نحن فينيقية.
5: نحن عرب.
2: نحن مشرقيين.
5: نحن بدنا ننام. توشتونا بابا. عنا شغل بكرة.
2: نحن هون قبل الكل.
5: نحكي عربي شو بنكون؟
2: كنا نحكي سرياني
6: وقبل أشوري.
2: مظبوط
6: كنا نحكي أشوري بالقاف.
2: حكينا إيراني فترة مبلغ أنا عم لك.
5: نحن بلد عربي.
2: نحن بلد فينيقي زواجها عربي.
6: نحن بلد زواجهين
2: عربي زواجه فارسي.
10: أنا شايفه لا عربي ولا فينيقي ولا شيء من هيدا. شايفه ذو
9: شو؟
10: ذو بس.
9: لا
6: هذا ابو رائد.
9: اهلا ابو رائد.
6: ابو رائد زلمه علماني. علماني اصلي مو من شق طائفيان او زعلان من الوقف او عامل ردة فعل على اهله. لا علماني بالفكر وبالدم. ولانه ايه بيقولوا عنه خرفان.
9: فوت نام ابو رائد فوت.
6: بس والله مو خرفان واعي ومكتر.
10: اوعوه بقى اوعوه. عيشوا بتجرد كبشر. لازم ننظر لبعضنا مساواة تحت راية قانون ألماني بيمحي الطائفية من النفوس وبيقلعها من شلوشها.
2: والله قوية الزهايمر معه منيح.
10: وعوم يا بشر قبل فوات الأوان.
6: ايه ايه أبو رائد ايه طول عمرك حبيبي نحنوعة. بس انت فوت نام.
10: الدين للرب والوطن للجميع.
5: حلو شي جديد عم بيقولوا. خليك بصحتك أبو رائد.
10: وهو طلعوا من عزتكم لتقدروا تبدوا وطن لأولادكم.
2: أبو رائد حبيبي حدك على الكمنضينة في مثل علبة روز صغيرة.
10: خلي الكفاءة هي اللي تحكم.
2: حنجور سحر صغير.
10: خلي الكفاءة هي اللي تقرر مصائر الناس.
2: السحر حنجور بكفاءة في بقلبه حبوب مثل بلانسال.
10: هالوطن ما بقى يحمل شرزمة.
2: سفلك حبتان على السريع وين الكريسة منيح هني عمل له.
10: حرام عليكم تبقوا هيك مختلفين. وقتين عشرة موجة تطور.
2: ترجع سكرة عشان هيموروتي وهودي زلطة مش عكروكي.
10: ما راح تقدروا تبدوا وطن. رح تضلوا أبين مفرقة هون وهون.
5: فوت نام أبو رائد فوت نام حبيبي.
2: كل يوم نفس العدية ولو ما بيغير حرف ما بيزهر. حلو يغير شوي.
6: بعتوا لعندي إثاء.
10: التاريخ ما رح يرحمكم.
2: أي تاريخ تبعنا ولا تبعهم؟
9: تبعنا.
5: لا تاعنا.
2: لا تاعولنا.
6: تبعولنا. مثل ما شفتوا الشباب مختلفين على التواريخ والتاريخ والتاريخ. كل واحد بيخبر تاريخ على حسابه بلفوا ناحيته. بك يا جماعة تركوا التاريخ يعمل شغله. ما بيخلوه ما نعينوا عن الكلام لأنه إذا حكي الحقيقة ما راح توفي مع حدا منه.
10: بس التاريخ بيحاسب ولو بعد حين.
5: أي واحد المزور أو الحقيقة؟
10: التاريخ ما بيتزور يا ابني. قد ما يحاولوا يزوروه بينتفض على حاله وبيقول الحقيقة المطلقة للزمان.
2: لك زلوط العلبة كلها فرد مرة وين الكريسة منيح أنا عم لك.
6: قلت يا جماعة والله أبو رائد معه حق. ما بصير ما عندنا تاريخ نحن كمان. ولو بلد طويل عريض ما عنده تاريخ واضح وصريح.
5: لحظة كل جملتك من أساسها غلط. أول شيء بلد طويل عريض يعني فيها وما فيها كله قد النتفة.
2: إيه والله كل لبناني بيطلعش حجمه الضايعة بالجنوب. بجنوب أفريقيا.
6: مش مهم الكمية، المهم النوعية. بلدنا كبير بأدمغته وبقدراته.
2: أبو رائد مرق له الحنجر لطلال، خلي يسف له حبتان.
6: طبقه
2: مش عم يطبق معي.
6: بس ليه؟ معه حق حسين، بلدنا كله وقت بنتفيه ومش قادرين نتفق على شيء.
11: ما لأنه هيك، عيب علينا من واحد كتاب التاريخ ونعيبه بمدارس الأجيال اللي جاي. أنا معك إياس، بدنا كتاب واضح وصريح.
2: واضح فهمناها، معناها واضح، بس صريح وين بتلاقيه؟
12: أنا هون.
11: مين؟
12: أنا التاريخ.
11: أحلى.
2: عيش بالسمع صوتك يا زلمة، ولوينك أنت وقفت على تلت ابتدائي وما عشفناك؟
12: حسيت عندكم النية أنه تسمحوا لي أحكي فتحمست وجي.
2: أهلا بجايتك، بس مع مني مش كتير متفقين، يعني ما كتير تضيع وقتك.
1: تركوا يحكي للزلمة، ما صدقنا طلع صوته. إيه هس كلامك محله.
2: هس؟
1: إيه هستوري يعني.
2: عم ترنجو؟
1: تفضل قول.
12: في اليوم الأول خلق الله السماء والأرض.
0: لجو عم تحكي يا زلمة.
12: وكان الكون مكونا من الماء واليابسة.
2: الماء لو صار واليابسة صارت يابسة بحق وحقاق.
12: ومن لفحة هواء خلق آدم.
2: حدا نقنا مقني من سلالته لآدم، ضلوا يقولوا اسكت يا بني آدم.
1: وأنا بعتولي الآدمة.
11: روح تنسمع يا وادي.
12: وعاش آدم في الجنة وحده.
11: كيف؟ جنة بلا حواء؟ في شي غلط.
2: مو تجرى الحياة بلا حواء.
12: ومن ضلع آدم خلق حواء.
13: أنتوا برفقة راديو كوكبة.
2: بجرفكم حدا بيصدق إنه هاي من ضلعه. هي بدي أفحص صدري لوحده.
12: وخلق حواء.
2: حواء وحدة بس، كيف ما بيطلع لنا أربعة؟
1: وحدة وبزيادة،
2: وبركة ما شفتلوش ولاد.
12: فرزقا بقايين وهابيل.
2: عرفتوا قايين؟ هذا ابن الحرام قتل خيه وطينه بين الشياح وعين الرمانة. أنا عم أقول لك
1: اسكت يا حبيب.
2: لأني قايين إذا هيك.
12: وقد أتت الأفا عند حواء لإقناعها بقطف التفاح المحرمة.
2: إنه ولد مشردع التفاح، ما عم يكب التفاح إنها مش عم فينا صدره. تمروا عند بيت عمي على الخروبي والله لا يطمه بالتفاح، عم بيروح نتر لأن.
12: فأكلت حواء تفاحة.
2: إيه وآدم شو أكل وقت دخلك؟
1: خوف.
11: هيك هس اختصر الله خليك، نحن مهمنا هون، وصلنا لهون.
12: وانقسمت الشعوب على بعضها وتقسمت الأراضي، وسميت هذه المنطقة فيما بعد ببلاد الشام.
1: لحظة لحظة لحظة، لا لا لا بسيطة. شو بلاد الشام؟ لبنان 10,453.
2: مع مزارع شبعة اوعها.
1: بلاد الشام ونص.
8: لو كان اسمها فينيقيا.
11: بلاد الشام تمتد من اسطنبول الى الجزيرة العربية.
6: مش فارقة معي، انا بهمني مركز الامارة. ليك يا تاريخ، اذا بتقرب عليا والله لضبك بالجنوب.
12: منذ القدم سكن هذه الارض على الشاطئ الساحلي الفينيقيون.
8: شفتوا شفتوا الفينيقيين والسان فينيسيان،
12: وكانوا يمتازون بالتجارة.
2: ايه وبعدهم؟
1: لا نحن سبقناهم بقى.
12: وبصنع البواخر.
2: عشان الكهرباء من وقتها كانوا عم يفكروا بالحلول. انا عم اقول لك
8: بواخر تورستيك
2: للهجرة الى فرنسا،
1: الى المانيا،
2: الى كندا.
1: ما كنتش في كندا بوقتها.
2: بلا بس كان كولومبوس لابد عنها ما يستقبلوا الناس حين. انا عم اقول لك
12: واكتشف الفينيقيون اللون الارجواني.
8: واو لبغدو.
2: بس ارجواني ميل على اصفر معك.
1: لا ارجواني يعني ارجواني مايل عن بيدي.
2: بس على الشمس بيصفر معك.
1: بالعكس، كل ما حطيته بالشمس كل ما ميل لنبيدي.
2: لكن هناك الاخضر زيت اكتشفوه عنا هون بالنبطيه تحديدا. انا عامل لك
12: واكتشف الفينيقيون الحرف.
9: ايوه
2: الحرف الفارسي معك.
11: العربي طبعا.
8: لا لا تا
1: الحرف الكرشوني.
11: الحرف الارمني بابا.
6: اكتشفوا حرف واحد القاف، اول في حرف القاف بعدين كانت الابجديه.
12: وكان مكتشف الحرف يدعى قدموس.
2: قدموس هيدي مدرسه عنا بيصار. ما قدموس من عنا من جنوب. انا عامل لك
1: لا مش بسنوب. اكتشف الحرف عشط جبال.
2: مظبوط عشط جبال.
12: صحيح اكتشف قدموس الحرف عشط جبال.
1: شفت؟
2: بس عشط صوب ليسا معاك.
1: لا عشط جبال على البحر.
8: حد الانديسنس على البلاج بالبنجالوز.
12: وكانت عشتروت إلهة الحب آنذاك.
2: عشتروت هذا مطعم عندنا بالضاحية مع عشتروت من حاره إحراك. أنا أعمل لك
12: وكان حبيبها الأزلي يدعى أدونيس.
1: أدونيس لعله. أدونيس كسروان حبيبي ما خصكم فيه.
2: أدونيس كسروان؟
1: إيه بعد مفرق يسوع الملك دغري عم فرانك نيسة مار شاربل.
2: سلام على اسمه، والله أنا بحبه لمار شاربل. إديس منفتح أخي، منه طائفة. بيعمل عجائب مع الكل، معنا ومعكم ومعهم. مش مثل مار مارون شادد إيده ما بيعمل عجائب بالمرة. ما تزعل مني، حتى جامعته ما بيخدمها. بخيل السلام على اسمه.
1: تا
14: تعرف ليه؟
2: لا
14: لانه مار مهرون اصله روم. شفتوا؟ مش عاجبينك الروم؟ نحن يا حبيبي زبدة الزبدة، نحن الاصل.
15: ايه بس فرين وينكم شوي حجم طبينا؟
14: نحن يا ريس ربنا نقينا كلية. شفت ليه؟ انتو يلا شالكم دكمة.
2: منيح يا حاج، رد علينا لشوف، رد علينا لشوف.
15: فرجيك يا لولا
2: شو صرت روم مبين؟
15: لا خمسة بعيونك
8: حبيبي. الروم يعني رومان، نحن اصلا غربي من اوروبا، ما بعرف شو جايبنا لهون.
11: الاتراك بابا الاتراك. انا عم اقول لك
14: شو هيدا؟
2: هيدا التاريخ فقع نومي.
11: زهقتوهم بعد تشارعوا.
14: وعيه لكفي وعيه.
2: هس ريخو قوم على المدرسه بابا قوم.
12: نعم شو في؟
2: هس على دمك ولو بعتني مال عم تشنخر لان.
12: عفوا
2: بس لو بصوبنا شو واحد زلي فينيقيه وادونيس وما ادونيس، شو بهالاوزاعي ما عجبتك؟
11: بدي عزبك هس اذا فيك تتصرنا التاريخ القديم هيدا متفقين عليه. قرب صوب هلا شوي الله.
12: وانتشرت المسيحيه في البلاد.
9: ايوه
14: شو خصك انت عم نقول انتشرت المسيحيه؟
15: ولك كيف شو خصني؟ نحن اكثريه المسيحيه بالبلد.
14: بس نحن قبلكم بكثير وكان البلد روم صرف، مش هناك مرتاح.
15: ايه بس نحن جينا وجبنا الحضاره معنا.
8: ليش الحضاره من عندنا لكاثوليك.
14: بس تجوزت صرت ارثوذكس.
8: عتذكره انا دوريجين كاثوليك مسيحيه اوروبا.
2: حبيبي أرمينيا أول ناس كانوا مسيحية بالعالم.
15: إيه بس لو من المورنة انسى الحضارة،
14: لو من الروم انسى الجذور،
8: لو من الكاثوليك انسى فرانكوفوني،
11: لو من أرمن انسى اقتصاد.
2: ونحن ما قلنا عازي هون، إيه كمالة عدد نحن هون.
11: تركن حلوين عم يتشارعوا ببعضهم، خلينا نتفرج.
2: هلا بعد شوي دورنا نشارع عني وياك بس يدخل الإسلام على البلاد.
15: لو ما نحن هون انسى لبنان،
14: لو ما نحن هون انسى لبنان،
11: لو ما نحن هون انسى برج حمود.
2: وعنجر، عنجر مش بالحساب يا جار.
11: معلوم عنجر قبل كل بابا. صيفية عنجر، شتوية برش حمود، شوبينج زلقة.
14: عنجر؟ لو من الميل فخر الدين المعنى الثاني الكبير ما كانش في عنجر أصلا. هو اللي حررنا من العثمانية أيام الأمارة بمعركة طنطنة. مش هيك يا تاريخ؟
12: وانتصر الميل فخر الدين على الجيش العثماني في معركة عنجر.
11: بس رجعوا نفيوها إيطاليا.
8: بس رجع وجيب معه الحضارة الأوروبية من إيطاليا وعمروا تل فينيسيا.
11: ورجعوا قتلوه.
2: ما كنت مستهون 400 سنة شلا شو هون الأتراك حكمونا 400 سنة ومستكترين 40 سنة بالإستيز. لك شو بدو يعقل واحد؟
15: هلقونا 400 سنة
11: ام نستاهل، ما كان فين نحكم حالنا وبعدنا.
14: ايه بس عززوا الطائفية وعملونا فوقية.
8: وعشو دخلك انه متكبرين الاتراك؟ فرنساوي ما بيعرفوا يحكوا.
15: سخرونا عايمون، كنا مسجونين
14: محكومين
2: محرومين. عايم الاتراك معلّا. لا لا وينك وين؟ لا عايم جمال شو بيك عبطلة فيها التاريخ عم يحكي معني.
12: وفي سنة 1918 خرج العثمانيون من البلاد وتحررت من طغيان الاحتلال.
2: انت ملخبط بالتواريخ حبيبي. رزنتك فيها ماس كهربا بعدنا بالعثماني عيام مير بشير.
11: مير بشير من جماعتنا.
15: رجع صار من جماعتنا.
14: الله لا يوقعه على العملي. طيب من ايدنا الاماره.
8: ما حدا يجيب سيرة البريس بشير.
15: بشير حي فينا.
2: ليه؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: عييت لغات
2: ايه بس كمان عززوا الطائفية.
3: عفيك وعطوا الموارنة الرئاسي.
1: وشو غني شري كانوا أكترية بوقتها.
2: ولا مين أكترية؟ لذلك نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية.
4: أبو رائد نزلوا الحنجور وخوض لفريغ عين.
2: ايه بس نحن اتحدنا كلبنانيين وقومنا الاحتلال الفرنسي ونزلنا ب 14 أدار على الداون تاون وطردنا الاحتلال من البلد.
4: كل اللي حصل انه صار لازم يفلوا مثل عطول.
5: واقتاد الفرنسيون عددا من مسؤولي البلاد الى قلعة راشية حيث سجنوا هناك مدة 9 أيام. وكان على رأسهم رئيس الجمهورية بشار الخوري،
2: حبيب قلبي،
5: رئيس الحكومة رياض الصلح،
2: حبيب قلبي،
5: والوزراء سليم تقلة، عادل عصيران، عبد الحميد كرامي،
2: عروسي والله،
5: المير مجيد رسلان،
4: يقبلني ربه ما في بالي،
5: كميل شمعون وبيير الجميل.
2: دخلك الاستيز ما كانش معون.
5: مما أدى إلى حراك شعبي كثيف.
4: هيدا هو الحراك المدني. نزلنا لنقول لا للاحتلال، لا للفساد، لا للاستئثار بالسلطة، بس كان في بيناتنا حبيبة ظهور وكاميرات أجهدوا الحراك.
2: أبو رائد بعدك واي حبيبي، فوت نايم ما بيسوا مش الحراك، بكرة بتكربش على الصبح.
5: وإثر الضغط الشعبي خرج المسؤولون من السجن ليأخذ لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 43. وتوزعت حصص المسؤولية على الشكل التالي: رئاسة الجمهورية للموارنة
2: طبعا،
5: رئاسة الحكومة للسنة
2: معلوم، زيحوا هيك زيحوا دارنا هلأ تفضل احكي،
5: قيادة الجيش للموارنة
2: طبعا،
5: وزارة الخارجية ونيابة المجلس للروم الأرثوذكس
2: معلوم،
5: ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
2: الله أكبر.
4: ولك حسين، ولك واحد رسالة طايشة عندي.
2: شو بعمل لها إذا طايشة؟ لك رفقات راحوا هيك، لو واحدة اجت لعندها طايشة الله يهديها.
4: تدفعوا تبعت رصاصة مثل هاي،
2: رد ليها بعدين على وين، بس لا ترضى فاضي، ها عيب احشيها.
5: أما المقاعد الباقية فتوزعت على الأقليات.
4: كتر خيركم والله، الله يجيبك يا سنة 60 تنعمل قانون مثل الخلق.
2: ونحن بابا شو ما في شيء قلنا؟ بلا، في وزارة شؤون المرأة خدوها، نحن مش فاضيين لها.
5: وحكم اللبنانيون ذاتهم بذاتهم،
6: وهناك البكاء،
5: واستلموا زمام الأمور
6: وصرير الأسنان،
5: واستقر هذا البلد الصغير لأول مرة منذ تأسيسه.
4: ما تشد ايدك كتير، مش مطول الخبرية، عندك 76
2: و82
4: و7 أيار،
2: ولك أي استقلال بابا؟ تركيا بعده لهلأ ما اعترف في مجزرة.
5: وبعد تعثرات في الخمسينات بدأ لبنان موسم العز وعاش أبهى أيامه في أواخر الخمسينات حتى أوائل السبعينات. أصبحت بيروت ملقى السياح، سويسرا الشرق منبع الحضارة والفنون.

0: هاكم هلا عنده الديسك.
1: بسيطة.

0: نحسوا خلاص خلصت الغنية على الياس.
1: لا أعرف في موسيعة وأنا محمود وأنا معروف وأنا الياس.
0: شفتوا حتى من الدبكة محرومين.
1: وين الياس وين الياس وين الياس
0: يا خيه؟ كان في الياس بالغنية
1: طال كتير.
0: والله بعدل لك كم حسين عندنا لتضل تغني للصبح.
1: لا لا
0: أني رايق أني خدوا وقتكم.
1: وين الياس وين حسين؟
0: أني هون أني هيك الأول. واحد اثنين
1: مرحبتين ومرحبتين. وين نهدر بيكي وين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين.
0: أني هون أني هيك الأول.
2: بترأسونا معكم؟
3: لا
4: لفوق. سامي. وعلى إثر نكبة 67 عاشت الدول العربية صراعات سياسية كبيرة مما أدى إلى حقن وشحن مجمد تحت رماد السلام المصطنع، وحدث المتوقع في 75 واندلعت الحرب اللبنانية في 13 نيسان. بدأت الحرب الأهلية في لبنان يميني يساري، ثم حولوها إلى مسلم مسيحي، ثم إلى مسلم مسلم، ثم إلى مسيحي درزي، ثم إلى مسيحي مسيحي، وبعدها إلى سني شيعي.
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: يا سلامة ولا تريف ولا شكرشك عالي يا خالي. دخنا يا شيخ اعتمد لك عدو حليف بس ترف لح سكة وحدة.
4: حرب دمرت البلد حجرا وبشرا وقسمت بيروت إلى قسم.

0: وابن خالته بالحمرة.
1: فيكش تشوفه.
2: وابن عمته مونتلياس.
3: ما فيك تشوفه.
4: ومحل بصير مع البربين.
2: انسى.
0: وعلي وشوف وعندارة ويد ابن حلي.
5: يا ليت والله كن ودي بس الطلقات صعبي. الله جيبك يا ست 2001 تنامل هالمصالحة التاريخية ونخلص بقى.
6: وساحة البرج شو صار على ساحة البرج؟
7: طلع العشب البري
6: والأسواق والشوارع
7: سكروها.
6: وبنايتنا
7: صارت خطوط تماس.
5: صار الخطر حوالينا قريب.
1: حوالينا كلنا قريب كتير كتير.
0: بس أنا ما رح أترك بيتي.
7: ونحن كمان
6: ولا ممكن نفل من هون. أنا خلقت لكون على خطوط التماس بالنص.
5: وأنا قاعد قبضة يقدر يقرب ويقلعني.
0: وأنا ربيت هون وبالساحة كنا نلعب أنا وعمر فوتبول.
1: وأنا ربيت هون بالساحة كنا نلعب أني ونولا مصارعة حرة.
5: وأنا ربيت هون وكنا نلعب أنا وهاروط بالحر.
1: بس الرشاشات كانوا لعبي على البطارية. بس تخلص البطارية تخلص اللعبة ما حدش يموت بالآخر. ليش تصار هيك؟
6: حولوا اللعبة لحقيقة والبطارية ما عادش تخلص.
1: بدها تكون دراسل تدم وتدم وتدم
7: وتدم وتدم وتدم وتدم.
8: خلاص
0: أنا زهقت هون. رزق الله عين العز كانت الناس مثل النمل حوالينا.
9: يا زلمة ولد عمري إذا بيقطع جردون بقنصو.
1: إيه بس عم بيسيبونا لنا. أنا صار فيي 7 بوخيش غير الأصلي.
0: بعدين صار في كتير شعبة غيرنا من وراء الحرب. بطلنا خدين زيت السكسي.
9: يلا بكرة بتخلص الحرب وبيفدونا من هون.
3: إن شاء الله ينقلونا عشي ساحة جامعة. على قليل بنشوف حلوين رايحين جايين.
0: أنا بعملكم وصة بيخدونا على الكسنيك.
1: بس الله يخليك إنه يرممونا يسكروا البوخيش عشو في العصافير.
9: وبس يخلصوا يردونا لهون مشان يعملوا حوالينا مهرجانات بابا
1: أو باركينج سيارات حسب.
0: أنت ملاحظ إنه كل الرصاصات اللي فيك من صوبكم؟
9: والرصاصات اللي فيك من صوبكم حبيبي. لا بلشت من صوبكم.
3: لا من صوبكم.
9: لا من صوبكم.
1: ولتاريخ بحياة الخلاق من بلش الحرب الشنيعة. بحياة أختك جغرافيا.
0: واضحة. ما بدك تاني خوفيا.
5: ليش عم تطلع فيي؟ أنا ضحية مثل مثلك.
9: معروف من بلش.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
9: هي بلشت بعين الرماني ما هيك؟
5: لا هي بلشت بعلوب ملياني.
9: بلشت بيرفان بابا حد كنيسة.
5: خيار؟ هني بلشوا يتعدوا.
9: لا اسمعني فيها مو معروف.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
6: ولك رؤوا شوي خلوا بتاريخ يحكي.
1: تفضل هس حديثك محله. تفضل حبيبي احكي.
0: تفضل كفو.
1: عم وينه؟
9: نطع حسه.
1: هاتوا اخذ بريك.
9: حاس علينا مش هنتفق فل.
5: انا اقول ما عادش بده يكفي. انخجل يا سندي.
6: لا ما انخجل. بس اذا قال حقيقة كلكم رح تنجرحوا لان كلكم مذنبين. وفضيتوا ببعضكم أحقاتكم الدفينة ونسيتوا الأرض اللي حاضنتكم وحاضن أولادكم ومستقبلهم.
10: نؤمن بإله واحد.
1: حرما يا حج.
9: جمع عيونك.
5: إذا التاريخ استسلم واعتزل أنا بكمل الحكاية.
0: هاي هاي أنت مين سمحلك أصلا تبلش بالحكاية؟
5: ما عم بتمرن مشان التلفزيون. لما يجوا يعملوا تقرير عن وضع البداية لازم حدا يحكي وما يكون آخر طرف.
9: لا حبيبي لا. لو كنا مختلفين نرجع نتفاوض ونتفق على قرار واحد. ليش الحدا بسكين البنيه هو اللي كفي الخبريه؟ زي قال لك انا رح كفي الحكايه.
5: بس والله انا حافظهم منيح.
9: مرق على البنيه حرب من اسوأ الحروب بتاريخ المنطقه، وبرغم القصف من الجهتين بقيت صامده. هالمال يعتبروها لهوديك وهالمال يعتبروها لهوديك، وكيف معركه تاكل خبيث؟ مع هيدا وكله بقيوا اهاليها فيها، ما حدا ترك بيته، وبقيت البنايه واقفه على جايها. وفترة الأعمار وكونها مش ملك حدا ما قدروا هرجوها وعمروا محلة مول أو سنتر أو قهوة أراجيل. بقيت رمز العاصمة وبقينا فيها رمز الصمود والوحدة الوطنية.
1: والله خرجك زي أخبار على التلفزيون اللبناني. انت طالع شكلك هيك أسود وأبيض. لا لا لا لا لا لا لا تعبي. هلا بيحمر وشك بتصير بالألوان بيزعبوك من التلفزيون. والله أن وشك تليجي.
4: شو؟
1: تليجي.
4: قصدك تليجينيك؟
1: انت قلت يعني ما قلت شيء.
9: بس للأسف هالبناية انهدلت وقع عكتر ما أكلت قتل. بلش يبين فيها التفسيخ والنش. بقول المهندسية في خطر تهبط بين ليلة ضحاها لأن أساساتها تخلخلوا. لذلك نحن هلأ تحت خطر كبير. لا فيها نتركها ولا فيها نبقى فيها.
1: إنه وين بدنا نروح؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
9: بس ممكن تقع علينا.
3: البنية بدها ترميم.
5: بتكلف كتير وما حدا منا قادر يحط ليرة.
9: بدنا مساعدة بابا.
5: ما حدا يقرب على صندوق المهجرين. ها كلنا مديونين ما بقى فينا نتدين أكتر من هيك.
9: الدولة مسؤولة عن هالشيء.
1: ها حلو انك تصحي انك كوميكي.
0: ولك يا عمر طلع على لساننا شعر كتبت واستنشدت واعتصمت وزيارات عند المسؤولين ما حدا لكشنا.
9: مش هيك بعيدة لاجتماع الطارئ لنلاقي حل المشكلة احنا فيها.
3: اجتماع للجنة البناية.
9: ما هيدا وكله اختلفنا الان كل واحد برأي.
0: البناية بتترمم وبترجع خلانج.
11: وين بتترمم؟ البناية ما بيتزبط فيها شي وبين التكي والتاني بتوقع ما بيبقى مير عمير.
3: وين بلا؟
9: ما حج بيني لازم نتركها ونروح نسكن غير مطرح.
1: وين بدنا نروح؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
11: لازم الدولة تعطينا تعويض نشتري شقة غير هون
9: أو ناخد تعويض من قطرك بابا.
5: وين بدي لاقي فيو أحسن من هون؟ أنا بتركش لو بدي أرجع عمرها حجر وحجر بحق طيبة وزمزم والنبي المختار ما بعمرش الدين إلا من حجر عكار.
1: ولك رو حتى عكار معش فيه حجار وإذا لقيت حق الحجر بلوي.
9: يا أخوان القعدة هون مسؤولية كبيرة. صار خطر السكن بالبنايه يا جماعه بالمقابل مش بسهوله فايتته ببيوتنا. انا بي عمر هالبنايه عتافه هيدا بيتي يا ناس معقول اتركوا هيك؟
1: طيب وين بدنا نروح؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
5: خصوصا انه البديل مشهور.
9: مش موجود بابا. الدوله مش معترفه بحقوقنا.
11: خلاص منفل من هون وبنستاجر حاجة لمطرح ما كنا على فراشه لسبا
3: بلوي
0: من عقليك. ساعتها ما بعود يسألوا عنا ابدا بتحششوا انه دبرنا حيلنا وبتروح عرضيه.
5: معك حق يا الياس اسا لازم نبقى هون ونصعد الاحتجاجات.
9: على قليل يأمنونا مصريات بالترميم.
11: ما بتترمم.
0: بلا بتترمم.
1: وفرضنا بتترمم منين بدنا نجيب؟
8: مزبط وين بدنا نروح؟
1: لا لا لا هالمره منين بدنا نجيب؟
8: عفوا ومنين بدنا نروح نجيب؟
1: طلعت معيك.
9: لازم اتراك يدفعوا تعويض يمشي الحال.
3: بلا مؤاخذه بس ما فيكم تضلوا مقسومين هيك. كونوا قلب واحد قلب كله انفتاح وحماس.
7: يلا
9: شو رايكم نعمل مظاهره قدام مجلس النواب
1: ووحده ثانيه قدام مجلس الوزراء
3: لنطالب بشو؟
0: بالترميم.
9: بالتعويض بابا.
5: لازم يدعموا الاساسات اسا الاساسات مخلخله.
0: ما بصير يا شباب لازم نتفق على شيء. ولو
9: خيي اول مظاهره بنعملها عنوانها بتفتوا فينا.
5: مظبوط عالقليل يبشروا بدرس الموضوع وبعدين كل حد يسألوا حديث.
0: امشوا روح المظاهرة. يلا شباب ابو رايد بتروح معنا؟
6: لك روحوا روحوا روحوا بلا رجعة. اتركوني انا هون عم احلم وحدي بالعلمانية.
9: ابو رايد بناية رح تقع ما في دباب بالبيت.
6: وتوقع بلا هالعيشة من اساسها. انا بيتي وقع من زمان من وقت توفت بطي. توقع عمره ما ترجع. كيف بعدها وقفة اصلا ما بعرف. كان لازم تهبط من زمان.
0: يلا روح المظاهرة يا شباب.
12: هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
13: الجنايه، ولكن للاسف

0: فيش تصوير، معناش عم بيصورك، معناش ليكشك اصلا.
1: بكره بيعلقوا لنا صورنا مكتوب عليها لن ننساك ابدا، وبينسونا بعد جمعه.
2: سفو. يا تمرني يا حسين، عم تحكي فرنساوي؟
0: ليش مش عربي؟
3: نحن جماعه
1: مظلومين،
3: نحن جماعه
4: منسيين،
3: نحن جماعه
4: مقهورين،
3: نحن جماعه
2: حبلانين،
3: نحن جماعه
4: هدادين،
3: نحن جماعه
0: محرومين. مشان القافية ما كلكم طلع لكم ان ان ان، ما بقى لي الا محرومين بس. مشان القافية يعطيكم العافية.
5: عشرات المظاهرات والاعتصامات امام المشارج المسؤولة، والجهات المعنية لم تحرك ساكنا بموضوع خطر السقوط المبنى الرمزي الذي يحمل تاريخ العاصمة على سطوحه مرسومة على جدران حكاية الوطن. كان معكم عقاب ناظم الجزيرة.
0: نعم، شو له؟
6: المسيرة؟
0: شو؟
6: المنيرة.
0: قربت.
6: يا شباب جدني فكرة، مسير ما حدا لكشنا والمسؤولين ما عم يردوا علينا، أنا رأيي نعمل فضيحة.
7: كيف يعني؟
6: نطلع بشي برنامج على التلفزيون ومنقول كل شيء عالمك شوف.
8: والله فكرة مش بطالة أبدا، بيطلع منك أنت أوكي.
0: إيه بس هاي التلفزيون.
6: هيا يلا مننقي تلفزيون قوي ومنعمل فضيحة عالمك شوف.
8: على إم بي سي منجيبهم بيصوروا حالة البناية.
6: خلي الناس تشوف الحقيقة علمك شوف.
8: ال بي سي شاطرين ومحضورين.
9: ليش مش انت في شري على برنامج لايف؟ كثير كلاسي.
7: شبه الفيوتشر شد حالها اليومين، محضورة ببيروت ما اشبه شي، بدك محطة بيروتية تخص هوية البناية.
6: إذا هيك التلونوميير محضورة أكثر بكثير.
0: إذا بدكم تعملوا سكوب ما إلكن إلا الأنبو أن. حط عالميين يصير مثقفات وكل التي اش دي.
6: مين بيحضر الان بي انك احسان؟
0: نعم شو لين؟
6: عم اقول انه الان بي ان مش محضورة هذوليك ولا لا؟
0: بعرف يعني ان بو ان يا حبيبي؟ الان يعني انتبه على حالك. البو بنصحك تنتبه على حالك.
6: والان التاني؟
0: نصيحة مني انتبه على حالك منيح.
6: أنا شو فارقة معي؟ كل اللي بدي إياه يحضر الريبورتاج أكبر عدد ممكن.
0: ولا مين أكبر عدد ممكن؟ ممكن تلاقيه.
8: أنا بعرف ناس بجديد فينا نحكيهم كمان.
0: جديد؟ يس، فهموا شو يعني أم بو أن.
6: الأن يعني انتبه على حالك.
0: أيوة.
6: والبو يعني بنصحة انتبه على حالك.
0: وسجندو أنه؟
6: نصيحة منه
0: انتبه على حالك.
10: بابا حطوا وين ما بدكم، حالة تلفزيون، بس أهم شيء قبل الماتش هم اتمن.
8: انا بشوف السي ان ان مش عاطل.
7: السي ان ان فرد ضرب.
8: ليش لا؟ وقت قدمت زبالي عملوا ريبورتاج وتجلسنا بكل العالم منحكيهم، بركي اقتنعوا بقضيتنا الانسانيه وقبلوا يصوروا، بتصير قضيتنا انترناشونال.
0: هلا ما اقتنعني انه السي ان ان محضوره اكثر من الام بو ان؟
8: معلوم، سي ان ان محطه عالميه اسها.
0: طلعت على التحويطه شيء؟
8: اكيد لا.
0: اي عالميه منهم؟ بعدين بتعرف يعني سي ان ان؟
8: لا.
0: السي يعني سياسه امبرياليه، الآن يعني انتبه على حالك.
6: والآن الثانية؟
0: ها؟
6: والآن الثانية؟
0: نوتيفيكيشن، انتبهوا على حالكم.
10: أنا رأيي نحكيهم كلهم، يلي بيعطينا أوفر أحسن نمشي معه وخلصنا بقى.
8: والله فكرة مش بطالة أبداً، بيطلع منك أنت أوكي.
7: وفعلاً هيك صار، في كتير تلفزيونات هم هالموضوع، إجوا صوروا البناية وأخذوا أحاديث منها. هيك الخضة الكبيري لما أهم برنامج على التلفزيون قبل إنه يعمل ريبورتاج كامل مفصل وطويل مدته ساعة عن وضع البناية وسكانها، اجى الفرس ساعتها قررنا الواحد الجهود ليوصل صوتنا مع اهم اعلاميه على الشاشات. جاهل غندور
11: يلا
8: يا شباب، لازم نعمل انتخابات جديدة. ما فيش جاهدة غندور تجي وتلاقينا دقة قديمة. مجلس بناية عمره فوق 40 سنة مش مضبوطة.
7: وعلى استشارات وحوارات وقوانين رايحة وقوانين جاية قررنا نعمل انتخابات سريعة، لأن جاهدة غندور زركتنا بالمجي من بعد ما حددت موعد التصوير ب5 شهر، فاضطرينا نعمل انتخابات ب4 شهر. ولوايح تخبط لوايح وانخلط الحابل بالنابل وطلعت النتيجة على ما يلي:
8: الرئيس خينا الياس
3: هي،
8: نايب الرئيس خينا عمر
3: هي،
8: نايب الرئيس خينا حسين.
12: الله أكبر.
8: أمين الصندوق خيكم ضلال يعني أنا
3: هي،
8: أمين السر خينا القولة
3: هي،
9: بيكون جوزي
8: مسؤول الصياني خينا هاروت
7: دير بنوخات أدريان
3: هي،
8: مواطنون ومواطنات أبو رائد
3: هي.
9: طلعوا هن زيتون ونحن نسوين مثل العادي، ما طلعنا شي. سبت
13: عملوا أنجي أو
9: شو؟
13: أنجي أو
9: شو يعني أنجي أو؟
13: يعني شيخ المحشي.
9: لحن جد شو يعني؟
13: الأم يعني انتبه على حالك، جي جرب انتبه على حالك، والأو
14: انتو برفقة راديو كوكبة.
8: مبروك صورة رسمية للجنة جديدة.
13: ما تنبصش كتير، انت طلعت بصوت التفضيلي.
7: خلاص قول مبروك وخلصنا.
13: بس تفضيلي شوي معاوزك.
15: وبدأت بلاي جديدة للجنة جديدة هدفها إيصال الحق للرأي العام وتعميم قضية البناية الخطيرة وتوحيد الخطاب.
3: يا هلام.
7: وبدأت تحضيرات لاستقبال جاهل غندور، ووحدنا الجهود اللوجستية لاستقبال من سوف يوصل صوتنا للعالم أجمع، على أمل تحريك ضمير رأي العام والضغط على المسؤولين للتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 5/5 كان يوم وصول إعلامية العصر صاحبة التحقيقات الرنانة موجزة ضمائر الشعوب جاهدة غندور.
16: جاهدة يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، نحن سعيدين بوجودك بيناتنا. انا متاثر جدا صراحه، مش عم صدق اللي عم شوفه. انت حلم ولا علم؟ كتر خيرك.
9: لا ما تقول هيك، هيدي واجباتي. قضيتكم محقه ولازم تدوا عليها باسرع وقت لانه ما بتحمل تاجيل.
16: دعيكي الياس مارون رئيس لجنه البنايه.
9: تشرفنا.
16: حضرته السيد عمر محمود نائب رئيس لجنه البنايه.
9: تشرفنا.
7: حقيقه شرف كبير لنا قبولك دعوتنا. باختصار نحن فخورين جدا بحضورك بيناتنا.
9: وانا كمان.
16: سيد طلال معروف دين الدين
8: عميد صندوق لجنه البنايه وصاحب الجناح الايسر من الطابق الفوقاني.
9: اها.
8: ما بلاقي قدك مهيوم قد ما الف وقد ما دور بين مجدك محبوب يا سيد جاهد غندور.
9: يطول عمرك.
16: السيد حسين علي احمد حسون.
13: اكسوس مي اني نائب رئيس لجنه البنايه.
9: مرحبا، كيفك صفا؟
13: وعليكم الصفا ورحمه الله وبركاته. يعني أنا اليوم فخار ومبسوط وسعاد لدرجة يعني سامعة باللوتو؟
9: إيه أكيد. ولو
13: أنا اليوم كأني ربحت لي نصيب لأني بطعش لوتو حزي مش منيح باللوتو، يعني فرحتي واصل لأرعته. أنا الحمد لله شعر كسيف خصوبي لا يعلم مثل ما أنك جاي فيه.
16: شكرا خي حسين.
13: وأنا بعتبر حالي اليوم بلحظة تاريخية. اسأليني ليه.
9: الله يخليك.
13: لا اسأليني ليه.
9: ليه؟
13: ليه شو؟
9: شو كنت عم تقول؟
13: نسيت. اسأليني ليه.
9: ليه شو؟
13: لا نسيت.
9: ليه؟
13: من الوحش تاعك.
3: الله
13: عندك وحش ما شاء الله. أول ما دخلتي أنا دغري فوناست كنت بدي أدور الوطن أنا إشعة.
9: مهضوب.
16: شكرا خي حسين.
13: واني من اشد المتتبعين لك. ها انت حرام تكوني بهالبلد.
9: الله يخليك.
13: لا لا لا لا، انت حرام تكوني ما بعرف وين بالامبوان مثلا ولا تكسري الارض تحت جريتك.
16: شكرا خي حسين.
13: واني مستعد فوت بالوسطى مع الشباب، بعرف سكورتي على الباب فوت من الباب العريض.
9: شكرا بس انا ما
13: بدي اشتاق انه شيء او شيء. انت حرام تكون تلفزيونات عم تتناتشوكي.
9: عم شو؟
13: تتناتشوكي.
16: حسين في صف وراء.
13: واني رقمي 77771707. اتصلي في وقت البدك، لا تستحي. الصبح الظهر عشية اتصلي قبل النوم، اتصلي بعد النوم، اتصلي على الترويقة، اتصلي كل دقيقة. بخي موسيقى. دووري اني عالسمع.
3: دووري اني عالسمع.
16: يا حسين
13: تاخدي ايميلي؟
16: اوعى.
13: ايدي عندك هوسين اش او او او او اش اش او او او او اش اش او او او او اش اس اس اش او او او او اش اس اس @ambuan.com. انا مسطر على شوي كله. انا شو بتعوزي يعني بامرك؟
9: شكرا سيد حسين خجلتني.
13: في ياخذ معك سلفي صغيره بمستوفيل ولا
9: اسم الله؟ شو عندك ولا؟
16: لا اوعى تعدهم، عنده 9 اولاد.
13: بدي اسميه هون
16: مش ضروري.
13: واني هلا حبلي مرتي بالخامس.
9: اسم الله. شو مع بنت او صبي؟
13: لا ما هيك بيسالوا، بيقولوا مع بنت او علي.
9: لذيذ كلس لازم تصوروه عم يحكي كتير لذيذ.
11: لا ما كنتوا عم تصوروا.
9: لا
11: بدك ارجع عيده.
6: لا لا دخيلك لا.
9: هلا بعد شوي بناخذ معك حديث مطول.
11: مطول مطول ها مطول هون انت.
15: خيفينا نسلم على الست بلا تاخذ دورك ودور غيرك.
11: واني ما اخذت السلفيه بس عامله مثل ابشار.
6: شو؟
11: ابشار.
9: كنت رشو.
11: ولي خلي لي هالسرير برجع بقول لك شو بتعوزي اني.
15: خلاص.
9: خلصنا بكار.
6: السيد نقولها اغنيادس امين سر اللجنة.
9: تشرفنا.
15: اهلا وسهلا سجاهد انا ورت الحي.
6: مدام توس جوانا بخعزي.
9: بخ عازي. بخ عازي. ملك عازي. Je n'aurai jamais pu penser à l'éventualité d'habiter cet HLM. Ma maison paternelle était achrafillée et dans le corridor des sept grandes familles. La seule et unique raison pour laquelle j'ai consenti à habiter là, c'est bien parce que mon mari héritait de son feu-père et qu'il a un lien affectif avec cet appartement. Cet immeuble représente pour nous un symbole patriotique à ne pas négliger. Nous pourrissons là pour cette unique raison, point final.
11: واني هي عم تمشمله.
9: لا بعرف فرنساوي.
11: والله شو عم تقول؟
9: عم بتقول انه هي ساكنه هون ايمانا منا بقضيه رمزيه هالبنايه، مع انه اهلها بيملكوا شقه بالكوريدور بالاشرفيه.
11: بالكوريدور؟ هلا اهلك قاعدين بالكوريدور؟ مش حرام علي طولي عليها تقعد بكوريدور؟
9: كوريدور يعني المربع الذهبي.
11: وعشو شايفه حالك ولا ايه؟ اني اهلي قاعدين بالمربع الامني. مربع
6: هاروت دلدريان
10: درمولو خاتشادريان
6: درمولو مانمايان
10: درمولو خاتشادريان
6: درمولو
10: درمولو خاتشادريان.
9: تشرفنا
6: هاروت مسؤول الصيانة عنا وعنده محل بسترما بأصل بناية.
10: كتير متشرفة بحضرتك أنا.
9: وأنا متشرف بحضرتك. متشرفة بحضرتك. متشرفة بحضرتك.
11: لمي الشراشف يا زينب.
6: زينب مدام طول السيد حسين.
12: بونجور.
9: بونجورين.
12: تسلميلي ليه مبسوطة هيك؟ قدك ليش بالتلفزيون؟
9: لا بس أنا عند الغدة بتفرز بالعكس.
12: واني كمان الغدة تبعك بتفرز بعكسك واذا ما فرزتش حسان بيفرز لهي.
11: بعجبك بالفرز اني فراز عتقال يعني خلي بحب ينفر الشيء.
6: مدام في ولادي مهربون عند بيت عمي ببلوني يمكن توعد بلي ايه باللحظة ولحظة بس انا ما في يخل البيت لعدة اسباب.
9: عنا وقت نحكي بكل هالتفاصيل.
10: ابن نيكولا بيرجع بعد ساعة وربع من الاكتيفيتي. ممكن تصوري عم تعزف بيانو؟ كتير تالنتيو بالبيانو.
11: اسم الله عليه ملتزم الدو.
10: شو بدك فيه؟ بيعزف لاباخ موزار شوبان فيفالدي.
11: بدي اطل الصبح لك علوش.
10: اكيد لا
11: ايه ما بيعرف شيء.
9: حلو بركي بناخده عم يعزف باول الريبورتاج ونقول انه هالطفولة البريئة وهالفن الرائع تحت تهديد تشوه حيطان البيت من اثار الاهمال والفساد.
11: ايه بس السموه عم بيدوق ممكن يتبنوا تهبطوا بهالتكه.
9: تيزي فوق.
11: تيزي شو؟
9: فوق.
11: فوق بعرفها بس تيزي شو؟
10: انا كمان صلح عيلة موسية. عيلك اللوب يرجع شيء من الشغل. ابنه اول عنده محل كيب برش حمود. ابنه الثاني عنده محل كيب.
9: وين؟
10: برش حمود. ابنه الثالث كمان عندك محل برش حمود.
9: محل شو؟
10: جيب.
6: يا ليت بتشرفينا عجنحنا لفوق لنعمل من قيمتك انا وعائلتي.
9: النا الشرف بنخلص ونطلع اكيد.
6: يعني بيكون من دواعي شغلنا ندوقك متتنا.
9: اكيد.
6: متتنا مت متيني طعمتها ما احلاها ولما تفض الحاقيني تعقدت موقف يا.
9: شكرا شكرا.
10: مدامتي مروة عندي ولدين بحبوك كتير وليد وخالد.
9: يخلي لك ياهن.
10: خالد مشوس وعنده وليد. وليد مشوس وعنده خالد.
11: لا بس اسامي النوعين للشو حد يحكي.
10: لك مين عم يحكي؟
11: انا اسامي ولادي النوعين بدك ايميلاتهم.
9: جاهزين شباب؟
6: سن جاهدة. في مجال هيك محضرين لك بتغنيه صغيره هيك من حواضر البيت هيك لنقلك اياها على الوصله. كتبها انا ولحنها انا.
9: عن جد شو مهضومين؟ رح يطلع وثائقي رائع مضحك مبكي.
6: ايه الغنية هيك نوع من تلحين فيك.
9: حلو بنصور يلا.
6: يا ريت. ما انا بالزمانات قدمت على سيدو الفن على فئة المونولوج.
9: عن جد؟
6: ايه بس ما يبلوني انت فتحت محل بالذوق.
9: محل شو؟
10: تيم
6: شو منبلش؟
9: وقت البدكن.
6: حضرين شباب؟
3: حضرين.

0: قلبي.
1: ميرسي بوكوك.
0: شو هالحلو هيدا؟
1: شفتي شو حلو؟
0: شو حلو؟ روعة.
2: الله يديمك.
0: فعلا ما أشتركم.
1: شفتي شو شاطرين؟
0: ما أشتركم بالغنانة.
1: ما كلنا يعني في ناس أحسن من ناس، بس أنا صوتي سوبرانو، هو صوته تنور. ديك شو اسمه التالت على الحياد؟
2: ألتو.
1: ألتو ألتو شوي بنقش على المخلوقة.
0: إيه بس شاطرين بالغنانة وبس.
3: كيف يعني؟
0: يعني ديركن على شعرات بالهواء وغنانة ما بتوصل لمطرح.
2: شو المقصود يا ست؟
0: المقصود إنه كلكن بتبقوا على الأغاني الوطنية وبتنوحوا بس يستحي قطعة سما، وبتتوحدوا على شعارات الرنانة، وبس تحز المحفوظية كل واحد بيرجع على مربضه.
3: وين بدك نرجع يعني؟ ما فينا نرجع.
0: شاطرين بالحكي وبس، بتتغنوا باللا طائفية وبالوحدة الوطنية، وبتصفوا كلام موزون على القافية، وبس تخلص الغنية بيخلص كل شيء معه.
1: إذا بدك نرجع منغنيها أنا ما عندي مشكلة.
0: أنا ما بدي تغنوا بس، بدي تحولوها لفعل. صار لي ثلاث أيام هون ما قدرت آخذ منكم لحق ولا باطل، كل واحد بيخبرني خبرية شكل. النقطة الوحيدة المشتركة بيناتكم انكم خايفين تقع البناية على راسكم، وانا بقلكم خارجكم.
3: كيف؟
0: ايه خارجكم من ايدكم. انتم لو بتتوحدوا على قرار بيطلع منكم، بس طالما انتم هيك مشرزمين كل واحد فاتح على حسابه ما رح توصلوا لمطرح.
1: انه شو الالزام هالوعظة كلها؟ ما كنا قاعدين مبسوطين عم نرندح وجوتا اخي، ضروري ناخذ قبليك وسمت بعدين.
3: شو تلميذ مدرسة نحن؟
0: يا محلى تلميذ على القليل بتطلع معه بنتيجة، بس حضرتكم مصرين تضلوا مثل ما انتم وبتدعوا العكس.
2: يا ست جاهده مش عم نفهم عليك، اللي بدك اياه عم نعمله مقابلات وتصوير واخذ ورد، وين ما هنالك ونقوا فادي سكن خلص بالوقت قد ما صورنا. شو طلبت منا وما عملنا؟
3: دم وشلتي لنا وسكتنا.
1: ايه والله شك وقتينا كلنا ما عرفنا ليه.
0: قلت لكم ليه؟
1: عفوا انا كنت غايب عن الصف، كنت عم مر بوعكه.
0: اخذ دم من الكل لنبلش الوثائق بعنوان انسان كبير، انه الانسان انسان بغض النظر هو مين، والدليل لون الدم. كل الناس دمها مثل بعضها.
1: لا ما كل الناس دمها مثل بعضها، اسمحي لي فيها.
0: بلا، والدليل بعتنا اندميت للصليب الاحمر وتبرعنا فيهم لناس ما بنعرف لا لونهم لا دينهم ولا جنسيتهم حتى، كله نفس اللون ونفس المفعول.
1: ايه بس هي ما وقفت على اللون، انا اعمل لك. عندك دم سميك، عندك دم خفيف، عندك دم حامي، دم بارد، دم منشف، وعندك ناس بلا دم خالص.
2: ما هو حق.
1: وعندك ناس التعصب بدمها.
0: هيدي بدمكم كلكم.
2: لا في ناس اكثر من ناس.
0: لك حتى بالدم بدكم تفرقوا.
4: روقي لا فار دمك.
0: لا انا ما بصير هالحكي. نحن بنسعى لعدم التفرقه وانتم مصرين على التمييز، صحيح انكم بلا دم.
1: ها شفتي؟
3: مش شفنا لها دمها.
1: مثلا انا دمي ا بوزيتيف. زينب مرتي او. اربعه من اولادي ا. والاربعه التانيين كمان ا. لا ا. ما في يعني كله ا، واللي على الطريق كمان ا. لكن من الرجال بالبيت ما بستخدموش، هلا اذا كان بوزيتيف بيقطع، بس ما يكون سلبي يعني سلمي ايجابي. ها
0: هلا المهم شو ما كان دمك صار بجسم حدا تاني وعم يستفيد منه.
1: بجسم مين؟
0: ما خصك.
1: لا دميتي هو بدي اعرف لمين راحوا.
0: لا بيعرفك ولا بتعرفه.
1: وانا عم يسرح ويمرح ومين المستفيد؟
2: وانا كمان فضل يكونوا راحوا بدميت لحدا بيستاهل، حدا من جماعتنا.
3: ايه طبعا ما فينا نفرط فيهم لمين ما كان. ما بيقولوا الدم بحن
2: وبيقولوا هيدا قرابتنا والدم بصيرش ماي.
3: ايه والله انا ما يكون دم احلى واحد ما بيحب في الموسيقى. بابا نحن الموسيقى بدمنا. لان
0: سوري بس دميتي اكيد راحوا على اوتيل جو مستشفى الروم. ما هيك؟ لا
2: لوين راحوا؟
0: عم مستشفى المقاصد.
2: شو؟ لوين؟ كيف تبعتي لي دميتي لهونيك؟ مش حرام عليك؟ هيدا دم متعوب عليه حبيبتي، دم اصله اوروبي، اشتاق للثقافه كثير عادي في بلدي السنوبيس مترصات رصاص ايكوت، ما يكونوا راحوا لحدا ما بيعرف قيمتهم. مونديو كالكاتاستروف.
1: اني ما فارقة معي. مهم يكونوا راحوا دميتي لحدا ضد العدو الصهيوني، والا بيكونوا دميتي راحوا هدر.
2: الدم عندي عالي يوصل 19 20 اوقات.
0: ليه بقى؟
2: لاني مضغوط من هالميل ومن هالميل، كل ما دق الكوز بالجره بيدلوا علي. بحس انا بيضه الميزان وخدايش هالبيضه بدها تعمل ضرب.
1: المهم ضغط القلب.
2: قلبي ما بوشي وقاعد على قلبك. لذلك ودوه لحدا من الجبل بيكون معود على الضغط فوق.
0: اوه هالموفيزوتال شو هيدا؟
3: هيدي ريحه المجارير.
0: اف كثير قويه مثل العفونه.
3: هلا اذا شميتيها صار لها من امبارح عم بتهفف.
0: وين عايشه انا؟ وين؟ اختي بلندن على الويستمنستر سكوير، واختي الثانيه بالسازيان بوجه توريفيل، وانا مدفونه هون.
1: تور شو؟
2: توريفيل يعني برج ايفل.
1: وعشو شايفه حالك وليه؟
5: انتو برفقه راديو كوكبه.
1: انا يا اخي قاعد ببرج البراشنه. في عندك برج ايفل عندنا برج البراشنه، عندك كوريدور عندنا كوريدورات، عندك مربع ذهبي عندنا مربع امني، ما حدا احسن من حدا يا مدام.
0: الله يسعدني عليكم، انا جاي على اساس اعمل فيلم وثائقي قصير بيبرز رمزيه هالبنيه وبفرجي وضع الصعب، واللي حمسني اكثر شيء على الموضوع انكم مختلفين عن بعض، وبنفس الوقت عايشين بزيت المطرح وبنفس الظروف الصعبة. كيف فيكم تكونوا نموذج رائع للإنسانية، مثال للعيش المشترك؟ وهيدا كان هدف الفيلم، لكن للأسف طلعتوا من هواة التقوقع وأنصار المذهبية العمياء، طلعتوا نموذج عظيم للنظرة المتخلفة للمختلف.
1: هفت الريحة منيح، سكروا هالمجرور. الله
0: بحب طمنكم جميعا انه اذا رح تضلوا هيك ما رح فيكم توصلوا لحل، والبنية رح تضل بخطر، ما بتعرفوا اي ساعة بتقع عليكم وما بيبقى مين يخبر.
1: في يعني ابقى خبر يعني بسقبة ما اكون هون على الوقعة وبخبر بعدين على رواق.
0: انا مش عم بمزح.
1: واني كمان
3: شو قصة سجادة نزل فيها نشر من عبقرة الصباح؟
4: نحن كانولنا بعتلنا مضيعة، ما كانولناش بعتلنا كانت مواعيد.
6: يا محلى ابو رائد.
0: مين ابو رائد؟
6: جارنا كنت في بطل وبصانة وعزة.
0: وين ساكي؟
6: هون هاني شقته وانا بلكونه.
0: وليه بيوعظكم؟
6: مجاكرة.
0: طب ليه منو معكم هلا؟
3: ما بحياته كان معنا، ولا عرفنا شو ميوله السياسية ولا دينه ولا طيفته حتى. وكل ما نسأل المذهب بيقلنا أنا مذهب الإنسان،
6: أنا طيفت الوطن،
4: أنا ديني الأخلاق. قاعد فوقه مش طالع منه شيء، كان يروح يقعد بالحمرة بشبابه، من وقت ما ماتت مرته ما عادش طلع من البيت،
3: وبيضل يقول حتى الحمرة تغير لونها.
0: ما عنده أولاد؟
6: أولاده كل واحد ببلد، نشلوا لبرا، إن ما فين يعيشوا إلا تحت راية العلمانية، طالعين لبين.
0: وينه بدي أتعرف عليه؟
3: ما تتعذبي ما راح يفتح لي.
6: انطر شوي هلا بطل، بيفعنا وعظة وفوت على النوم، صار ترمو.
0: حمستوني، في أمل بحدا منكم.
3: ما بعرف قديش منا.
0: ما بعرف شو الحل معكم.
1: غريب بعد ما استسلمتي.
0: مش معودة استسلم بسرعة.
1: بس نحن جبناك لتوصلي صوتنا للمسؤولين تلتفتوا فينا. صرتي بدك تعملي بكمون تير وصرنا مسلين تحت أمرك. ولك تيابنا ما خليتنا نغيرون، ما بدك تغيري الركار.
0: ركار.
1: دكار. صرتي بدك تحول الموضوع على درس بالوطنية وباللا طائفية. نحن يا مدام هشيم عشعش فينا كلنا، فيكيش تسحبي من الدخاها. الطائف هي بدمنا كلنا، أنا أعمل لي.
0: إيه بس ما عم بفيدكن هالشي أبدا، بالعكس عم برجعكن لورا. والدليل ليك حلتكن كيف صارت، بين لحظة والتاني رح توصلوا على مأساة وتصيروا بلا بيوت حتى. تفضلوا صرتوا على الطريق مبسوطين؟
1: ما الحق علينا، حق على جمال باشا.
0: مين؟
1: جمال باشا السفاح.
0: جمال باشا العثماني ما غيره؟
1: يسلم هالتم، نحن يا مدام الأرض واللي حواليا صار لها 500 سنة بلا دولة. جمال باشا حطنا 400 سنة بالفريزر. لا خلينا نتعلم ولا نتطور ولا نقب راسنا حتى. حسسنا انه الارض مش إلنا، صرنا مستاجرين عنده.
3: ايه والله شغلونا عنده، سخرونا بلدنا، صار واحد يقدر يكفي يمشي مع الحيط ويقول يا رب الستره،
4: وصار بيته وعيلته هن وطنه.
2: وبعدنا لهلا منكنس ومسح بيتنا 7 مرات بنهار ومنكب الورقه بالشارع.
4: الشارع منه لالنا، الشارع لالهم.
0: مين هن؟
4: حي الله.
6: بقفض مغنى في خليه اسمها لا انتماء.
1: بغيت طلع يا عم تيلنا كل زل وتبعيه وقهر.
0: هيك لشوف
1: مين ما اخذ امي بصير عمي، ايد ما فيك تعض بوسه ودي عليها بالكسر. الشاطر ما يموت، الهريبه تلتهي المراجل، بعد حماري ما يموت حشيش. 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه، كلب المير العز للرز والبرغول
7: سنة حاله.
1: وشو منتظرة من هيك شعب يا مدام؟
6: أيوة خي حسين.
3: بس بعد مثل واحد بابا بيقول ما في مثل كذابة. الله لا يوفقك جمال باشا.
0: كتير حلو اللي قلته.
1: شفتي شو حلو؟
0: طيب ما زالكن عارفين شو القصة، ليه ما بتطلعوا منها؟
6: فكرك هاد سهل يا سجاهدة، الموضوع بده وقت.
0: قديه وقت يعني؟ ولأي متى الوقت رح يضلنا تركوا؟
1: حياة الخلق جاي تحلي مسئلة الشرق أوسط تحت هالبناية، شو دي بلتفتوا فينا وخلصينا بقى؟
0: أنتوا ما تكون ساعدوا حيلكن قبل ما حدا يساعدكم.
1: رجعنا من الأول معك
6: سجاهدة. مش الحال، لقيتلك صورتين قريبين للبناية، والله دورت زاوية زاوية لقيتون، طلعوا بالكمانديدة حد الدريسوار ولا الكانسول.
0: عظيمين. هي أي سنة؟
6: 48.
0: وهي أي سنة؟
6: بعتقد بال76.
0: شكرا عقاب.
6: عقاب.
0: عفوا ما تأخذني.
6: العفو. سجاهدة أنت ما عرفتيني مظبوط، حضرتك مرة صورتي معانا ريبورتاج للتلفزيون الأوروبي، بس ما بعرف ليه ما انعرض لسا.
0: ذكرني وين؟
6: بذكر كان اسم الفيلم إلى متى؟
0: فيلم عن حق العودة ما هيك؟
6: يا عيني عليكي، عودة الناس حين أمثالنا.
0: ايه بتذكر منيح؟
6: ايه انا اللي قلت لك وقتها ما تحلمي بالموضوع مش على ايامنا.
0: ايه بذكر.
6: ايه وعدتيني ما تشيلي هالجملة بالمونتاج.
0: وفعلا خليتها.
6: قاموا شالوا الفيلم كله ومنعوا من العرض ما هيك؟
0: هلا مش وقت هالحكي، خلينا بموضوعنا.
6: لكنه لها بعضو، يعني اذا البناية وقعت انا وين بروح؟ عنو بلد؟ والله شبعنا فتل. اخي العرض شهلي بالموضوع، انا ما في يترك هون بنوبها. ما عاد حدا يستقبل لاجئين بالايام، بعدين وين رح نلاقي بلد نسرح ونمرح فيه مثل هون؟ ابليس ساعدونا.
0: ما المشكله انتم عم تساعدوني، ما حدا رح يتعاطف مع ناس مختلفين ببعض، كل واحد برأي دغري رح يقولوا روحوا اتفقوا بعدين احكونا.
6: ولا كان مطوله.
0: طالما مطوله رح تضلوا قاعدين تحت الخطر والبيعه. الله
6: لك شو بدي لحق يلحق، والله طلع دينه منا.
0: يلا شباب حضروا لي حالكم للمقابلات. مين بده يبلش؟
1: أني هون أني هون.
0: جاهز للمقابلة يا حسين؟
1: أني خلقت جاهز. أمبور ردى.
0: طيب يلا ركبوا له المايك.
4: لحظة لحظة، ركبوا له شو؟
0: المايك.
4: وين بك تركبوه؟
7: من ورا.
4: نعم حبيبي.
7: بس ركبوا من ورا دغري بيطلع صوتك.
4: لصوتي ما طالع؟
0: مشان الكاميرا.
4: اه وكيف بتركبوه؟
7: حط لك يا ورا ومده لفوق لحد رقبتك.
4: والله بيوصل لفوق.
1: عم وافي منه هيدا بصلا نوسع واحد يعني.
7: هيدا ياباني.
4: ياباني وطوال.
1: مش علم اليابان هالقد يعني. تأكد بركي صومالي ومش منتبه بتصير يعني.
7: لا ياباني طلع ميد ان جابان.
4: منو؟
0: المايك.
1: مايك حق بس نقصني ياباني وطوال.
0: حسين
4: شو؟
0: هلا مثل رفقتك بدك تقول الحقيقة على الكاميرا مثل ما هي. وضع البناية قد ايه لها هيك، شو الخطر ممكن يصيبكن، عيلتك كم شخص بيز، روح حشي كل هالاخبار.
1: عم يزكزكني.
0: وكون على طبيعتك مثل ما انت العفوية.
1: عم صوره؟
0: يلا بلش.
1: نحن في هذه البناية اكلنا بالصرماية نطالب ونطالب ونطالب ولا احد يلكشنا. لماذا لا تلكشوننا؟ لأننا مواطنون بسطاء لا ظهر لنا. لماذا تتنتشوننا؟ لأننا صامتون لا صوت لنا. البناية مشققة، شق يلاقي شق، وأنتم كالأصناب لا تحركون ساكنا. أما النشو
8: ناهيك عن النش.
1: بقع بقع بقع بقع تزين سقوف منازلنا شوحا، سقف منزلنا اختفى. التليس يتفرفط على رؤوس أطفالنا العزل. اسمح لي هنا نفتح برانتيزا صغيرا. قال لي ابني في إحدى ليالي الحالكات: بابا يا بابا. نعم يا ولدا. بابا لماذا نحن فقراء ورفاقي في المدرسة مبحبحان؟ بيوتهم مكيفة، تخوتتهم دافئة، ونحن تختخنا في الرطوبة. أين العقل يا بابي؟ لماذا المسؤولون يملكون بيوتا في أوروبا ونحن ننام بلا دينر؟ ماذا ينقصك لتكون مثل أبا رفاقي؟ ماذا ينقصك يا بوبا؟ فما كان مني إلا أن اقتربت منه مددا يدي نحوه وتركته سحسوح على نيعه. صد بوسك يا ولد، صد بوسك. أحاك ستكلم باباكك؟ فلملم أسنانه ودخل غرفته الرطبة يعدد ما توفر له من شتائم دسمة. فلحقته وجلست على حافة سريره نادما، واقتربت منه بحنان الأب وتركته سحسوح آخر. أتشتم أباك يا ولد؟ عفوك يا أبي لكني مقهور. أني شو أني؟ ألست مقهور فكرك؟ أني مبسوط بهالوضع الخرائي، ولكن ما باليد حيلة إلا السحسوح. فقال لي والغصة تغصغص في حلقه: بردون بوبا. اغرورقت دموع في عيوني وقلت له: نم يا بوبا، ولا ما تسمعني حسك. احلم بالعدل بالمساواة، احلم بوطن للجميع. على هذه الكلمات نم ابنك الملاك والشخير يلعلع في الغرفة، وقطع حبل تفكيري صوت زوجتي تقول:
0: وطوا صوتكم انعبروا بدنا ننيم.
1: ونمنا على امل بغد المشرق دون رطوبة. ولست وحدي هكذا، كل جيراني وضعوا مثل وضعي. عشتم وعاش الامل، قصدي عاش لبنان. كيف حلو الخطاب؟
0: مش عاطل. بيتاخد منه كم شغلة بس ما لك حق تضرب ابنك.
1: تعرفي ليه البلد فالت يا مدام؟ عم يمنعوا الضرب لان.
0: يعطيك العافية، ما حبيت قطشك بس ما كان في لزوم تحكي بالفصحى، كنت تحكي عادي.
1: مشان الفضائيات تدشوا. مدام جهدة مساء استفردنا فيكي، حاب اسألك هيك كم سؤال بعفوية يعني.
0: تفضل.
1: جهدة غندور ما هيك؟
0: ايوه.
1: غندور من وين من غير شرب؟ حاسس الاسم صغير مشكول، بس غندور من وين؟
0: انا لبنانية.
4: لا شو عم تحكي؟
0: ايه؟
4: لبنانية من لبنان؟
0: نعم.
1: من أي منطقة تحديدا؟
0: ليه بدك تعرف؟
1: معلومات عامة.
0: من البقاع الغربي.
1: من البقاع الغربي والنعم، بعدنا محلنا. من وين من البقاع الغربي؟
0: من البقاع الغربي.
1: من أي ضيعة تحديدا؟
0: ضيعة صغيرة اسمها الحواري.
1: حواري ضيعة حلوة ما هي؟
0: كتير.
1: هل فيها جامع بأولها؟
0: فيها جامع وكنيسة.
1: مختلطة الضيعة يعني؟
0: ايه؟ فيها مسيحية وشيعة وسنة
4: كمان؟
0: ايه؟
1: وانت وين بيتك؟ مالت الجامعة ومالت كنيسة؟
0: بالنص.
1: مسقبتيا كيفية بس لتحرصي فيي بعد يعني.
0: لا عن جد بيتي بالنص.
1: لا بس ما هو حلو لشان واحد يحكي. طيب الوالد شو اسمه؟
0: كمال.
1: كملت. والوالدة؟
0: عبير.
1: والنعم عندك اخوة؟
0: فؤاد وليد ومروان.
1: عم شو هالاسامي الضبابيه؟
0: شو تحقيقك حسين؟ ناس فيها اسئله
1: بس معلومات عامه حابين نتعرف، لانه غندورة عائلة مش معروفه كتير يعني.
0: بلا معروفه،
1: مش معروفه شو هي، شو اصلا من وين؟
0: اصلا من الحواري
1: والنعم. طيب مدى فنكن كيف؟ جرار او تحت الارض؟ هذا ركتك فيها، هات لشوف، جرار او تحت الارض؟
0: لا بالارض.
1: الله اكبر الله اكبر، قولي هيك بلوي.
0: ايه ندفن بالارض ومنحط بلاط على الصليب.
8: لا اله الا الله، كيف
0: نحن هيك بالبيت عاملين وحده وطنيه؟
1: رجعنا من الاول.
0: شو بدك تعرف حسين؟
1: يا اختي بالعربي المشبرح، انت مش جامعتنا ولا لا؟
0: كيف يعني؟
1: يعني مسلمي ولا مسيحيه؟
0: وضروري هالشي؟
1: هالشي ضروري.
0: ليه؟
1: معلومات عامه.
0: واذا ما قلت لك؟
1: يعني مسيحيه بدينك؟
0: لا مش مسيحيه، انا بامن وبصلي عادي، مش ضروري انت بديني عجبيني.
1: طب كيف بتصلي، على الواقف او على الركع؟
0: عالركع.
1: الله اكبر.
0: والمسحه بايدي.
8: لا اله الا الله، مسحه شو؟
0: مسحه صلاه.
1: تاعنا ولا تاعه؟
0: تبعنا.
1: لك مين انتو؟
0: ضروري. شو بغير اذا قلت لك؟
1: لا بغير كثير. وينك وين؟ انا بكون براي هيك بتقول جارتنا.
0: محظوظ.
1: طيب لمين بتصلي؟
0: لا الله
1: سبحانه وتعالى. وبعدين؟
0: وبس.
1: بس لا الله ما بيصير، في شيء غلط.
0: لا غلط الواحد يصلي لا الله؟
1: استغفر الله. بس انه من خلال مين؟ ما في وسط او شيء يعني، او انه ايديك وقت الصلاه كيف اتجاهن هيك يما هيك؟ تستعملي ايد وحده
8: ولا ايدتين؟
0: بستعمل ايدتين.
1: الله اكبر.
0: وبولا بانا التي في السماوات.
8: لا اله الا الله.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: ايوه.
0: ولا تدخلنا في التجارب.
1: رجعنا.
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: امين. بس ما فهمنا شيء.
0: وانا رح خليك تفهم.
1: الا ما افرق، وامك تروحي وراكي وراكي، والزمن طويل اطول من المايك تبع الياباني. انا اعمل لك
0: تعرف انه كلكم سالتوني نفس الاسئله؟
1: بحيات الله.
0: ايه عمر والياس وطلال وهاروت وجوانا كلهم اخذونا على جنب، بدهم يعرفوا ولا حدا قدر يعرف.
1: طيب ليه نستسي؟ حلو الوضع.
0: انا حره، ما بدي اقول انا شو سلوكي بدل علي.
1: صراحه سلوكك هون مضيعني شوي يعني، ساعه سلوكك لغبار عليه، ساعه سلوكك مكمخ شوي.
0: انا مواطنه وبس.
1: واني مواطن
0: وبس.
1: لا ما بس، هلا اني مثلهم
0: كلكم مثل بعضكم.
1: بحيات الخلق. هلا الياس مثلي
0: وعمر
1: وطلال
0: وجوانا.
1: هلا اني مثل جوانا
0: بس هنيه ايه؟
1: ومثل حاج نولا
0: اكيد.
1: وشو جاب لجاب شايف كرشو؟
0: بس عالكم قد بعضكم وكلكم غرقانين بالتعالي وبرفض الاخر.
1: والله اني ماني رافض حدا، هني رافضيني.
0: وهن بيقولوا مش رافضين حدا، التانيين رافضينه.
1: مين التانيين؟
0: هن.
1: كنت رح تضيعيني ضبيناتي.
0: بكره الحشر بس يوقع عراسكن، ما رح يميز بين واحد وواحد، ولا رح يسالك شو دينك ليحيد عنك.
1: لا بس بتفائلي كثير حضرتك، شو هالكلام التشاؤلي هيدا؟
0: يا عذرا.
1: شو قلتي؟
0: عم قول يا عذرا نزت.
1: أفرناكي أفشناكي، عرفناكي أنت شو؟
0: أكيد ستنا مريم كلنا من قدسها.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لك أنت رح تهدي لي أعصابي لتنهد البناية.
0: ما خصك أنا شو؟ كلكم ما خصكم. خلونا نخلص هالفيلم بقى بالفوت الأوان.
1: وأي ساعة بفوت الأوان بالضبط؟ بس لنستقبله على الفوتة.
9: ما تعطلوا هم، هذه شعب من العمود الأساسي وقعت على السطح
0: يا حبيبي.
9: البناية بلشت عليها من زمان، كل شعب بتوقع بسند فيها خيمتي.
10: حسين
1: شوف ايه؟
10: اجتماع طارئ للجنة البناية.
1: خير؟
10: عم احكي انا وياسو طلال هالشهر ما مرتاحين لها.
1: واني كمان
10: مش عم تعترف شو هي.
9: لا بقى شو السر؟
10: اكيد في عنا بالموضوع.
1: ما تكونش يهودي وبدك تقول
10: عفيك. معقول تكون دسوسه فيتي بيناتنا لتخفنا ببعضنا
9: اكثر من هيك؟
10: أنا برأيي نراقبها مزبوط حتى لنقفر نواياها المستورة ونتغداها قبل ما تتعشينا.
1: أنا تغديت سبق وفضل.
10: صار هالثلاث أيام هون، حلو خلص الروبورتاج بقى.
9: كيف أفرانس كان خلص؟
3: ما يكون جاسوس تركي وجاي يبحبش تفاصيل بابا.
9: يبحبش؟ منين جبتها هذي؟ ولا أنا ما بعرفونا. تعشي يعني بحبش أنت؟
3: معلوم، يبحبش يعني بالأرمنة بخرمش تجيجور.
9: خلينا عم بحبش.
10: بس انا برايي نتروى شوي قبل ما نحكم عليها، بركي البنت نيتها صافيه وفعلا متحمسه لقضيتنا.
3: قال له بيقول مثل بابا روق، خدي وقتك، مفتاح الصبر لقمه.
9: هيديك البطن
3: رح تقلع. عارف شو دينها ولا كانت قله؟
9: لعبت باعصابي لعب وما كان يطلع منها علامه صغيره.
1: بس انا بقول انه غندور من جماعتنا.
9: لا بقى، لا مش من جماعتنا.
1: من جماعتكم بتصير تشيكلس. نحن عنا الغندور.
11: مش من اين بدك عنك تخيح سان؟
1: دبروا دبروا انا اعمل.
4: بعدين انتوا لاحظتوا انه اللي معه كل الوقت كان عم بيصور؟
11: عفين
4: كل الوقت؟
3: حتى هي وعم تستنبشنا هو عم بيصور.
4: كأنه ناوي تعمل من وضعنا سكوب وتنشر غسيلنا على التلفزيونات بدل ما تفيدنا.
3: ابصر شو في براسها.
11: ناوي تشرشحنا يعني؟
4: في ناس نزوم، خلينا ننطر ونشوف.
3: مزبوط بابا، المثل بيقول ما تقول فول ليصير بالجرة على تمها.
11: هيداك المكيول.
3: انا صراحة تعبت، يا ريت في حدا يكفي الحكاية عني.
11: هيك سلمني.
3: تفضل.
11: وباقي جاهد يا غندور خمس ايام عنا. والكاميرات اللي معها ما وقفوا تصوير. كأنها بدها تاخذ الواقع مثل ما هو، رغم كل الظروف اللي عم توجهها. عدم تجاوبنا، خلافاتنا بين بعضنا، والريحة اللي عم تهف من وقت لوقت. ولحسن النوايا بعتت خبر سريع على الوكالة الوطنية. بركي هالوقت بيتحرك ضمير حدا من المسؤولين. وفعلا المسؤول المختص صرح عن الموضوع بحماس كبير وقال:
12: نحن وصلنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
12: ودرسنا الملف وما لف لفيفه.
3: طيب.
12: ولفينا حواليه. نوعدكم انه ما راح نلفلف ابدا موضوع الملف وما لف لفيفه. وانتو بدكم تضلكم لافين على بعضكم، ولما بتلفوا ما حدا قادر يلفلف قضيتكم وما لف لفيفه. من بعد ما خلص لفتي بدول الخليج راح لف وارجع لهون لدراسة هالملف وما لف لفيفه.
3: هاي
11: بس للأسف مثل العادة بقى الحكي حكي، والملف بقى ملفلف بالجرور وما حدا ارتفع صوبه له ولا ما لف لفيفه. لأنه منطقتنا منطقة حرة مش تابعة لأي مسؤول انتخابيا. لكن جايدة غندور حضرت لنا مفاجأة كبيرة، أخذت بالمفرق حديث عن جنب من الكل، وطبعا ورا الكاميرا حكينا على راحتنا.
1: اخي يعني ما عندي مشكله، الياس جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش مع بعضنا، كل واحد بيفكر بطريقه متعصبين يا اختي.
4: خيي انا ما عندي مشكله، عمر جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش سوا، كل واحد بيفكر بطريقه متعصبين يا اختي.
11: خيي انا ما عندي مشكله، طلال جاري وحبيب قلبي،
4: بس فيناش نعيش سوا،
3: كل واحد بيفكر بطريقه بابا في تعصيبه.
0: جوني اوكا بروبليم زينب مفازين بالفريق جولم بوكو نون بابا habiter ensemble vu que nous avons deux vies, deux mondes, deux cultures totalement différentes.
13: واني نفس اللي قلتها بس بالعربي. حبي كد الدنيا بس بتنطقش.
11: وقدام الكاميرا بيتغير الحديث وبيقلب 360 درجة.
1: نحن كل عمرنا عايشين مثل الاخوة هون، ضربة كف ما صار في بالاحداث بين بعضنا. شو هالطائفية هيجيبوا لنا اياها بالباراشوت؟ عايشين سوا ما احلينا اني والياس، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس التفتير. حبيبي للوس، جيف مي اكس بوش ابوش.
4: انا مربي لي ولاده لعمر وهو مربي لي ولادي. ما بحياتنا سألنا عن دين أو طائفة، ما عنا منها نحن عيب.
3: حبيبي يا حج، طول عمنا منركب شجرة على نوال بتسحر عنا برمضان.
11: مين؟ طلال؟ نحن ولاد طلعة وحدة أنا وطلال. هيدا خيي، هيدا حبيب قلبي، هيدا بدنا تجي نتفت مذهبية تخلفني أنا ورفيق العمر؟ أعوذ بالله.
4: كل عمرنا وحدة متكاملة وما حدا مش قادر يفرقنا، هيدي ميزة بلدنا بتنوعه.
3: معلوم. وزيكم
14: معلوم.
3: بعيشة المشتركة
14: طبعا.
0: Je suis très flattée d'être la sœur de Zainab.
13: وأني نفس اللي قلتها بس بالعربي، يسلم لي أكسنتك أني.
0: كات! ما أشطركم قدام الكاميرا.
1: شفتي شو شاطرين؟
0: بس بحب لكم إنه ما كنت عم صور هلا.
14: شو؟
0: صورت اللي قلتوهم قبل بدون ما تعرفوا.
11: لا بشرفك محيون.
0: ليه بدي محيون؟
11: لأنه نحن مبسوطين عايشين مع بعضنا ومأمنين بلبنان الحقيقي.
3: ولبنان الحقيقي جاي.
1: جاي بس هالآن معشقة عضبية، شفتي لو بيشغلوا بجسر جلد داب بيصل أسرع بكتير. أنا أعمل ليه؟
0: أف شو هالريحة المقرفة هاي؟
13: هيدا المجرار رح الموت. أف
3: فعلا هالريحة ما بقى ينطق. مدري من وين هيدا طلعة؟
0: من هون؟ منكم؟ هيدي ريحتكم؟
3: نعم؟
0: ريحة العفونة تبعكم.
3: ست جاهزة زوترين، ساكتين ساكتين بس طفي حكاية. انت جاي تقفي معنا ولا ضدنا؟ من أول ما وصلتي بلازم فينا شطف. نحن عنا كرامتنا كمان شق.
0: كرامتكم؟ أي كرامة عم تحكي عنها وأنتم مش قادرين تغيروا وضعكم المرت؟
3: نحن شو قصنا؟ المسؤولين هن اللي بغيروا.
0: إيه وغيروا لكم شيء؟
3: لا.
0: وليه ما بتغيرون؟
3: كيف؟
0: المسؤولين مين؟ منكم وفيكم.

0: هنا راديو كوكبة.
1: طلعوا روحكم بلاش ملتكن، وبعضكم مستعدين تفدون بدمكن يلي بتستخسروا تتبرعوا فيه لحد عايزه. هل في بنية اللي انتوا فيها بسببكن؟ انتوا وصلتوا حيلكن لهون.
2: مدام جفارة سؤال، انت لا مصرة تنزعلنا الحكاية وتحوليها لمحاضرة طالعة من خيرنا؟ سبق قلنا لك نحن بحاجة للمسؤولين.
3: انتوا برفقة راديو كوكبة.
2: يعني كيف بدي أعلم ابني فوت بيع على المستشفى وطلع ابن عمي من الحبس؟ إذا ما في بظهري حدا ومسنود كيف؟
1: ابنك لازم يتعلم ببلاش أصلاً، وبيك من حقه يتحكم بلا ما يدفع ولا ليرة، وابن عمك مش لازم يطلع من الحبس إذا محقوق.
2: وإذا مظلوم؟
1: ما بيفوت أصلاً على الحبس لو عندك قانون عادي للكل تحته.
2: والله دوري كبير أنت وفلت منيح، أني لو عارف هيك ما خليك تحكي هالقد.
1: إذا أنت بتعتبره لد؟ خليك تحت سقفك المفسخ بالريحة المعفنة وبلا الريبورتاج من أساسه.
4: لا لا لا شو هالعرض السجادة؟
2: خلص تركت روح
4: ستنا مش هيدا أصنا.
1: شو أسكن لكين؟ إذا ما عملنا فيلم يهز العالم ما منكون عملنا شيء.
2: كم رختر تقريبا الهزة بس لنعرف؟
1: أنت ما بحق لك تحكي أصلا، تبقى حط الكاس تبعك قبل ما تسوق الموبيلات بعدين تفاصح.
2: عندي وحدة هديت نيها زينة بعيد ميلادها، إلا الله يخلي لياني، بس أنا ما بحطها بتشوبني لأن
1: وبرجع عملت حادث وشيت عراسة.
2: أنا ما بعمل حادث، فرضنا عملت ما بيجي عراسة.
4: لك روح يا سيد.
2: لك تروحيش، وبدي روح وحدة.
4: تجي روح أنا وياك.
1: اسمعوا، إذا ناويين ضلوا على الطريق خلوني فل، بس إذا بدكم ترجعوا تعيشوا ببيوتكم بأمان اعملوا اللي عملكم عنه وبس.
4: شباب بشرفكم ما حدا يزعل السجادة. ما هي يا أخي الخرطوشة طيب. بشرفك والحسين بليز.
2: وياني معك شوي اليوم دخلك، بس عجبتني ترجيني بعد مرة بعدت لي زيمت لها الله خليك للو سمو المعروف، بس هي زيت عمو المعروف أفك لي بيجو إيش شو شو شو أفك لي جوجو عمو المعروف هي زيت يلا للو سيره. شو بتريني نعمل مدموزيل منيح؟
1: هلا قعدوا كلكم هون عايزتكم واحد واحد.
2: ايه خيرتك يا حسين، حرمي تتحكم فيك.
1: بدكم تكونوا مثل التلاميذ بالصف ولا مزعلوا بفل؟
2: مدموزيل اللي عاملين ولا عني نقال.
5: ستة دقيتك ابو رايد ما عم يفتح لي، حاطط عبد الوهاب يا مسافر وحدك ويبدو سارد عليها، ما عم يسمعني.
1: يا الله كنت حابه اخذ منه حديث. على كل شكرا عقاب.
5: عقاب
1: اقعد معهم.
5: انا تابع للصف.
1: صف حد
2: لا لا تقعد هون تلهيني عن درسي.
6: اقعد هونيك مش عم بقش عم تدولي.
5: انت القاعدة هونيك احسن لك.
1: نور حد حبيبي.
2: ها مخصوص يا رب هونيك.
6: تعال وقام تعال حبيبي تعال حد.
1: رولي.
2: يعني تصوير.
1: اها.
2: بداية تامة دي بعد تحياتي لابن عمي مهدي بافريقيا. بدي له ان شاء الله بتمسكوا تراب بيصير فيون. بعيتي من عمي بعيتي دغيل موتسيك.
1: اقعد يا حسين.
2: بدي غير موتسيك.
6: اقعد.
2: بدي وصي عكاس.
6: اقعد.
2: عكاس كوسي.
1: مين بيعرف منكم النشيد الوطني؟
2: انا علي. قلنا الوطن العلى العلم، ما في عندك تلميذ بتفوق هون ما في.
1: ايه كفي.
2: ايه
1: وبعدين
2: الباقي الجايين
6: من قوع عين الزمان سيفنا والقلم.
2: ايوه هيها
5: سهلنا والجبل. لا هيك اني سهلنا والجبل ممت للرجال،
7: قولنا والعمل في سبيل الكمال،
8: كلنا للوطن العلى للعلم،
9: كلنا للوطن.
1: برافو
2: كفي يا الياس.
5: كفي يا عمر.
6: كفي انت.
5: بعتقد بحره بره
6: مزبوط.
1: وبعدين
6: منذ كان الجدود. لا يا زلمه
8: بلا في جدود.
5: لا هيديك رمزه للخلود.
4: شد شيره وسجور.
5: لا شو خفه هي عند الدره والشرقين.
6: بكير عليا هاي
2: في مال القطبين شي مطرح القطب الجنوبي تحديدا.
1: مزبوط في قطبتان.
6: ولك لا هيديك بحره وبره وقبل لبنان
2: اسمه عز وهديك
1: رفنيتا سيرك وباترا مرير
5: عز غاب المتى. هل اراك يا سالما منعما؟
4: شو بس يا حبيبي عم نحكي عن النشيد الوطني اللبناني.
5: اه مظبوط.
8: انا رايي نكتفي باول مقطع.
1: يا عيب الشوم عليكم، مش حافظين نشيد بلادكم وكله ثلاث مقاطع؟
2: عشان بالمدرسه بيعطونا اياه بالصف الخامس.
1: ايه
2: واني تركت بالرابع والباقي تعلمته على تلفزيون لبنان بس سكن على 12.
4: انا كنت اعرفه بس نسيته على قله البراطيك.
2: دور تلفزيون لبنان على 12.
5: تلفزيون لبنان على 12 ولا محطات ثانيه؟
2: شاس ايباش تلت الخياط.
1: والحلو كلكم بتوقفوا بس تسمعوه بس ما بتعرفوه. اذا ما بتعرفوا نشيدكم عشو شايفين حالكم؟
2: انا شايف حالي لاني من جذور شحمي اصيله. انا بنتمي لطايفه ابضاي ربت العدو الصهيوني وعطته درس للابد. كل عمرنا حامين البلاد من اي عدو سافر.
1: اها عمر.
6: انا شايف حالي لاني من جذور عربيه عريقه بنتمي لطايفه راس حربي في قضيه العروبه. قدمت لي كتير من أجل أمي عصيمة واقف بوجه العدوان الأمبريالي الغابر.

0: لأن من جذور حضارية متطورة صنعت هوية الوطن. أنا بنتمي لطائفة جعلت هالبلد بمستوى بلدين أوروبا بالثقافة والعلم والتطور. كل عمرنا سبقين بالذوق والفن وقدمنا فكر ودمنا هالبلد. لو منا كانوا النسحين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسليك.
1: مبارح قلت هنيك
2: طلال
1: قليل تاريخ. نحن أساس هالبلد. جبل لبنان هو نحن وكم عنصر من إخواننا الموارني. نحن بحكمتنا حفظنا عبلادنا. أنا بنتي بلطايفي جعلت من هالوطن نموذج مثالي للأوطان الأخرى. وكنا قدوة بالوطنية واشتركنا بالعمل من أجل توحيد الصفوف العربية ضد الطامعين بأرضنا.
2: نقولة
1: إثا نحن الأصل. نحن المشريين الأوائل. أنا بنتمي لطائفة بتشكل عمود فقري بصمود أبناء هالمنطقة وصمود العرب بكافة أطيافها ضد الهيمنة الغربية على خيراتنا. نحن الجذور.
2: هاروت
3: أنا شايف حالي لأن لبناني أكثر من غيري. نحن من أصول أرمنية صحيح بس أنا بنتمي لهيدا الوطن. أنا عملت هون بالتجارة صناعة فن موسيقى مسرح. هون خلقت هون ربيت وهون بدي موت. أنا بحب لبنان هو وطني من دون ما أنسى أصلي. كل عمره أرمني شاطر ذكي ولبناني نصيب.
2: جوانا شو سؤالي؟ عشو شايفة حالك؟
4: ولا بدها سؤال؟
2: اطلعي اسمعي حسي نحن بيسمونا إليت. ليه؟ لأنه نحن من غير طبقة. أنا بنتمي لطايفة كلاس أريستوكرات عملت من البلد فينومين. تخيلي البلد بأنتوراج عربي وهو منه عربي فرانكوفوني. من ورا أنا صرت من البلد لسويس دولوريون وصل لعزل الأبوجي. نحن الكريم دولا كريم. نحن السريز أبوج الكاتو.
5: إذا أنتو السريز نحن صفار البيت تبع الكاتو. جيمي كسكس نحن الصفار الأساس يعني.
6: نحن السكر.
5: نحن الخمير.
1: نحن الزبدة.
7: نحن السمنه.
6: نحن الصينية لأن من دون صينية ما في كاتو. نحن حبيت جاتو بابا.
1: نحن الأناناساية.
6: مين؟
1: أناناساية.
6: ما بحب الأناناس.
1: طيب نحن السكين بتقطعي فيها الكاتو وإلا كيف بدي تاكل؟
2: بعد في الحليب ما حد انشاخده.
5: خليه عشان بعد في شوية أقليات.
2: فإذا كل واحد فيكم بيعتبر حاله له الفضل الأكبر على البلد.
8: معلوم.
2: وكيف وضع البلد هلأ؟
8: مش منيح.
2: ولمين الفضل؟ اوعى حدا منكم يكب على التاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم لأنه ما حدا بده يعترف بالتاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لبل بالعكس يلي عمرتوه بيوم من الايام رح ينهد عروسكم كلكم.
9: دموزيل في يفوت على الحمام؟
2: لا.
5: طيب فينا نغير المادة نفس الدرس من اول ما وصلت؟ مش عارفين حد شو بدك بالضبط.
6: فعلا هيك. لا الموضوع بطل ست فيلم وثائقي عن البنايه. صرنا ابعد بكثير. انت مين؟
2: جاهد غندور.
1: اشهر من النار على علم. بس السؤال شو هدفي؟
0: بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟
5: وعشو شايفه حالك؟
2: ديلو فرانشمان مينك انت؟ انا بنت كان عمرها 8 سنين. وصل بي على المدرسة الصبح بس على الظهر ما اجى اخده. نطرت على بوابة المدرسة. كرفاتي اجوا اهاليهم اخذوهم طلعوا بالاوتوكار. بقيت انا لحالي ناطرة بي. ما اجى. وبعدني ناطرته لهلا. اختفى بالحرب. وقتا كنتوا علانين ببعضكم حضرتكم واللي مثلكم. بخطف على التذكرة بالوقت اللي كان هو أكتر شخص بينادي بالعلمانية وبدولة مدنية. وكتر مثل صار فيهم نفس الشيء. في ناس ما رجعوا أولادهم بياتهم زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح. ونحن عن جديد مستعدين بأي لحظة العيدة من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحية نظرتنا لبعض. تعرفون الحمار الأبرس اللي معلم بالأبيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالأسود والعكس صحيح؟
0: لا تخنتيها عم تشبهينا بالحمير؟
2: مش كلكن اللي بيفكر مثلكن. ايه وأكتر كمان لحقتي وشبهتينا شبهينا بحمار فرنساوي.
6: بس الأبرس اللي هون هو اللي خرب الدنيا.
1: والأبرس اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف أبرس اليونانية ما عليها.
6: شو حبيبي؟ ليش انت شايف أبرس الثاني من أسفل ما خلق الله؟
5: اليونانية أصبت أنا عملها.
6: وينك وين يا زلمة؟ معلش خي عمر أنت وينك وين؟ أبرس يوناني؟
5: أبرس ليس تكون ثلاثة أقسام لا يمشي حالها.
1: ما فيها الشبل كيف بده يمشي حالها؟ أعلى تل ست أمتار.
5: جنوب أبرس بياخد العقل وضحية أي نبة أحلى وأحلى.
1: مخيمات شاليهات على البحر منيح حلو اللجوء.
0: لازم نعمل مثلهم. أصبينا ولكن مرتاحين.
1: مرتاحين صوب هون تلمال بالوال.
6: مين قال لك يا حبيبي؟
1: انا عملت الحضاره صبار.
6: لا الحضاره صبار.
1: لا حضاره ولا تل الخبر كرمال
7: له لو انا بتبع على الشمال.
8: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: يعطيك العافية يا بنتي.
1: أهلا،
0: أنا أبو رائد، خبروك عند الشباب.
1: أهلا أبو رائد، كنت ناطرة أتعرف عليك، طلعت لعندك بس ما فتحت لي، يمكن كنت مشغول.
0: ما كنت قادر أفتح لك يا بنتي. اللي هبتعمليه صحيح بس بده وقت، بدك تبلشي مع أولاده وبعد 50 سنة لا تبلشي تاخدي نتيجة إذا أخدتي.
1: أبو رائد أنا كل اللي عم بعمله،
0: بعرف مين أنت وليش جاي، وبعرف أنك عم تفتشي على أبوك من خلال هالشغل اللي هبتعمليه. أبوك راح وما بقى يرجع، وأنت عارفة عم تشتغلي بهالحماس تما يكون راح الفاضي، تغييب ويكون له معنى وطعم، وتما يروح حدا غيره رخيص.
1: كيف عرفت كل هو؟
0: لما كنت عايش كنت مثلك مستعد غير الدنيا، ما كنت عارف انه الدنيا رح تغيرني. جيلنا ما قدر يعمل شيء، بس انت كفي، ما تستسلمي مثلي، نقط المي الا ما تحفر بالصخر.
1: لما كنت عايش؟
0: ايه، انا توكلت من 3 ايام والروايح اللي زعجتكم من شقتي طالعة، ما بقى بدي روح عند مرتي، زهقت لوحدي.
1: ابو رائد خليك بعد ساعدني.
0: اوعى تقولي لهم شي عني، اتركيهم بلا ما يقربوا علي، بلا ما يدنسوني. واللي عملتيه ذكي كتير، برافو عليك، راح ياخذوا درس العمر اذا اثر. انتبهي على حالك يا بنتي، والله يقويكي، الله بيحب يلي مثلك. بدك شي من بيك؟
1: كان بدي يقله
0: تروح قبل ما ترجع تعمل فوضى. سلام.
2: ستنا هات مغلق مثل هلأ. وأنا سلمك يا شخصي، مثل ما قلتي لي جماعة الشباب للاجتماع الأخير مع حضرتك.
1: خليهم يجوا.
2: فضلوا شباب، خبرونا بدك تفلي. خلص نويته؟
1: ايه، اليوم آخر يوم تصوير، خلص الفيه.
3: ضيعانك تفلي.
1: انت عم تحكي هيك؟
3: صراحة اول ما وصلت المكتب صار في تنغ ماني وياكي، بس بعدين هيك حبيناك وتعلقنا فيك، فهمنا اهدافك النبيلة، ما هيك جملة؟
4: بلا.
3: واني لبست الكاس تقديرا عن محبتي وتقديرا لطلبتك اوامر، وهيدي قصيدة عربون محبة تقدير مني اليك.
1: انت كتبها؟
3: ايه نعم.
1: المحبة لا تعطي الا ذاتها؟
3: كلامك بين.
1: انت كتبها؟
3: صراحة مش وحدي، اني وكم حدا شراكي، يعني اني وجبران وخلال وجبران. وكتب كتير أني وخليل روكوز وزين شعيب، بس هو واحد زين شعيب أبو علي الآن.
2: أحسن واحد استغلوله موسى صغير،
5: جريس البستاني،
2: طليح الدين،
3: عمر الزني وبس.
6: هو بنش تومان يا المبام،
5: خليل روكوز معلمهم كلهم.
7: خلصانة بقى، بعد في الزجل ما تخلقتاش عليه.
6: اتفضلي هوني هدايا باسم نيبتك، حابين اقدم لك اياها سوفانير.
1: ميرسي يا جماعه.
7: ستري ما شفتي مينينا؟
8: اي متى بينعرض الفيلم بالصالات وبيا سيكوي؟
1: هيدا مش للصالات، هيدا للتي في.
3: للأم بوان، انا عم اقول لك.
6: شو بدك منا اليوم؟ نحن حاضرين، باقيين معك للصبح لتخلصي كل لقطاتك.
1: رح نبلش تصوير من هلا، المشهد الاخير.
5: روني
3: يعني تصوير، ظبط الغره.
1: وصلت هلا بين ايدي نتائج الدي ان اي اللي عملت لكم اياها.
8: نتيجه شو؟
1: فحص الدم اللي اخذته منكم، بعتوا على أهم مختبر لكشف الجذور. من خلال الخلايا الدموية ببين كل واحد شو أصله على المزبوط من 200 سنة، من وين نسبياً، أي بلد، أي منطقة، وبيفسر تاريخياً من أي دين أو معتقد كان بوقتها، حسب دراسات تاريخية جينية ديموغرافية.
4: شو عم تحكي؟
1: أي؟ حبيت أتركها مفاجأة لنعلمه بآخر نهار وتعرفوا جذوركم الحقيقية شو أصله.
8: روعة كالبنيدي، جسمي تريز اكسيتي لريزولتا.
5: والله ما انك هاني يا ست جاهدة، فكرة لذيذة. هنت لشوف،
1: جاهزين لتعرفوا أصولكم من وين؟ ليس.
5: أيوة
1: يا ليس، بيقول الدي ان اي انه حضرتك أصلك من جرود عكار.
5: أنا؟
1: وإنك منحدر من عيلة من أصول سنية بهيك الوقت.
5: أنا؟
1: أها.
5: أصل سني؟
1: أها.
5: أنا مروني يا عيني.
1: نتائج بتقول أصلك سني من عكار.
5: أعوذ بالله.
6: يسرك.
5: في غلط بالفحص أو دمت عمر يمكن؟
1: لا ما في غلط، هول الفحوصات نعملوا بأمريكا.
3: ما في، بأمريكا ممنوع الغلط. حبيبي الياس، أبو حميد رح يصير عيط لك.
5: من أي مطهر؟
1: من 200 سنة، ما بعرف قبل شو كان أصلك.
5: لك الحق لك، كله غلط هيدا، أنا مروني أصلي.
1: يا حي النتيجة، ممضية ومصدقة من أهم الدكاترة برا.
5: أكيد هو دميتي؟
1: عمر
6: بيروت أصيل،
1: أرثوذكس من دهور شوي.
6: شو؟ أرثوذكسي؟ أنا؟
1: تحديداً من دهور شوي، عين السندياني.
3: بلا هالمزح يا عمي،
5: بشرف يعني أقول هالزلمة على خلقة الله.
6: أنا عطني أسرق
3: وعظم ببيش في صدام.
6: متأكد من الموضوع؟
1: ممضي ومصدق.
6: أرجيني لشوف
1: روم أرثوذكس.
6: أنا
3: خي عمر بلش مرن على البيزنطي حبيبي.
6: مش معقول.
0: شو مش معقول؟ ممضي ومصدق. شو بدك كاتب الأمريكي؟
3: خلص لجيتي مشان البيزنطي بيصير حبيبي يا حاج. طلعت أرثوذكسي.
1: نقوله
0: قولي ولا همي.
1: مارونة من جزين.
8: أكثر شيء من عنده.
0: شو بتعطيني؟
8: قروني تشيري
1: جوانا
8: حبيبتي بلا جميل فيك. شجي طلعي لعنا من 200 سنة كاثوليك أشرفية.
1: هون عندي شيعة النبطية.
8: شو؟ أنا؟
4: أنتوا برفقة راديو كوكبة.
3: ثبات خلص ثبات عليك انك قربتنا.
7: وقال يقول ليش قلبي بيهفلك لما شافك.
8: نوال
7: طلعتي شعيلي يا تقبريني.
3: طلعت كوزين كوزين.
8: طلعتوني معي سهر رح يغطى قلبي. ودروس ودروس
7: ما بدهاش هالقد
8: ولا ممكن.
7: زرني شكري ربك على هالنعمة.
3: خلص لا تزعل كتير شعيلي من أشرفي منيح.
1: هاروت.
6: نعم بابا.
1: أصلك لبناني من الكورة؟
6: أنا أصلي لبناني؟
1: ومحظوظ إنه جدودك نسحوا من لبنان من 200 سنة ووصلوا على أرمينيا.
6: لا ولا ممكن. أنا أرمني مش حمود. شو خاص كورة؟
1: لجرود الكورة كمان.
6: أنت بدك تموتني ساعة؟ رديني على مش حمود هات محل ثياب؟
3: كيف الزيتون السنة يا حرات؟
1: طلال
0: ما قلبي صوبي. نحن لا منزيد ولا مننقص.
1: طلع عندي هون إنه أصلك فينيقي من حدر من النقورة.
0: والله معقول بس فينيق الدرزي هان. إذا هيك مقبل فينيقيا فيها قاف والنقورة فيها قاف.
1: زينب
7: إن شاء الله يكون أصلي روم بركي بصير أحكي فرنساوي.
1: أصلك شعية من العراق.
3: من العراق بحيات الخلايا. شو جابك لهون؟ بس لا الله بيسألني فيك. الله لا يوفقك يا حمورابي على الخلفة.
1: حسين
3: قولي ولا همك. أنا متأكد من أصولي من جزوري. احكي
1: أنت أكيد.
3: سان برصان احكي.
1: طالع عندي هون
0: شو
1: مارونة من كسروان.
9: من وين؟
1: مارونة من كسروان.
9: أنا مارونة
1: ممضي
9: ومن كسروان
1: ومصدق.
9: أنت مصدق هالكلام؟
1: وصدق من أمريكا؟
9: شو فهم الأمريكان؟ عودي حطيني حطاتك العمر انصهر ضده الآن.
1: بس طلع علميا أصلك مارونة
9: من 200 سنة أبصر 6-6 من اللي شو عاملة. لزينة ليه أنا شكلي مارونة؟
7: بتصدق تعطي شوية عمارونة.
9: وليه أنا شكلي مارونة؟
7: من 200 سنة إيه؟
9: انت بناسبك سير ماروني بعشرية طلقك لان بس بحياتي الله العظيم بس تفتو معي طلقك بالخمسة على الماروني.
1: طلعت ماروني
9: ولا ممكن. انا جنوبي وامي بعيش واخلني على ميروبا.
6: بدك تشوف ستة لستة شو اخدها لهونيك.
3: انت سكوت يا ارثوذكسي ما بحق لك تحكي.
6: بس عشفينك الارثوذكس يا حبيبي. نحن جزور هالبلد.
3: ايه بس نحن المورن جينا وجبنا الحضارة معنا. نحن طورنا البلد
6: يا حبيبي. نحن الروم الله نقينا دنقاية. مش بدكم شالكم دكمة.
0: خمسة بعيونك عيني لو منا نحن المورن باصي لبنان جديد.
6: ولك روح ما تجين منا اسكن روم.
0: لا حبيبي نحن كورة يكون عمره سريان عملنا.
6: ولك روح شبك الوزو عينبا وانصارو.
0: روح يا شباب صلوا على النبي.
10: وصلنا على الأندلس وصدرنا الحضارة للغرب. اسمحوا لي فيها كلكم وانتهى الموضوع.
0: لا يا حبيبي دروس فينيقيا حضارة عمرها فوق 3000 سنة. نزحنا للجبل البرود وعمرنا حجر حجر.
10: لك روح شوف أبرص التركية وين
6: وينك وين
7: شو يا عربتنا.
9: مين انتم بالله؟
8: نحن الشيعة حررنا الارض ورح نبقى لنحرر اخر حبه من ترابك يا جناب.
9: انتم حررتوا الارض وحتكون
8: طبعا.
9: ونحن شو المورني ضاع حقنا؟ لولانا كانوا الناس حين عم يسرحوا يمرحوا بالكسلاك.
10: مالك انت هني
9: زينب؟ فوتي حضري حالك نطلع وادي النوبان. شفتوا ضروني اخد شعي بدكن عايش مشترك اكثر من هيك.
6: بابا والله انا تعبت. هيدا فحص اكيد؟
11: اكيد 100%.
9: اهلا هس لوينك انت؟ كنا عايزينك بالحشره وفلات.
11: شو بدكم فيه؟ تاريخكم بين ايديكم، تعلموا منه قبل فوات الاوان. ما تخلوني اعيد نفس الخبريه، ما بحب كرر مع اني متهم اني بعيد حالي. قد ما احكيكم مش رح تصدقوا قد الوراق اللي بين ايديكم. مستقبلكم وراكم وتاريخكم قدامكم.
9: عراسي ابو ملحم، بس نحن بشر كمان والشيعة عم يكتروا كتير، رح ياكلونا يا شيخ.
6: هلا دغري قلب كله بابا.
9: بس انا كنت حاسس اني ماروني، بس اسمع صوت الجرس بسرغيس.
6: الله على دم
12: في احلى من البيزنطة.
10: بس امروا حد بكركي بيوقف شعر بدني.
13: سنرجع يوما يا فينيقيا.
7: فوق النخل فوق فوق. وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب.
10: صورت جايدة غندور آخر وأهم مشهد بالفيلم وفلت وما عدنا شفناها ولا شفنا الفيلم لهلا. قال بعدها عم بتمنتش، عم بتركب المشاهد على بعض. قال راح تسمي فيلم إلا إذا. ما فهمت ليش. عكل نرجع كل واحد يتمسك بطايفته الجديدة والصراع صار أقوى. رجعوا يتخانقوا أكتر من قبل، وأنا فحوصاتي بعدهم بأمريكا، ما خلوني يجوا بعد ما عندهم حق العودة. كل واحد رجع على بيته إلا أنا. رجعوا على مشاكلهم العائلية والاقتصادية، طفوا القضاوي وسكروا البرادي. غيب شمس تطلع شمس، بقيت البناية على حالها، لا عارفة حالة واقعة ولا عارفة حالة واقفة. الله لحقوا سكر البرادي، سكر البرداية الكبيرة. الله تصبح خير.

أنا لبنان ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلاد الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حد بس صور ولادي دايما تحت المخدة وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد أجمل من بلادي لبنان، بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز ما بدي الغربة ولا بدي المصار، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكم دفى الغربة ودفى قلوبكم. سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوا الهوية وحبسوا له عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم. يا سيد من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانة.
2: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لاقونا نعمر لبنان ونرد

0: المرة
1: بيغلب ايام المرة
0: يغلب ايام المرة
1: هيدي مش اول مرة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

الحقيقة بصراحة سماع الأرض مثل العرض ما بتنباع العملي ورق في مين عم يطبع شبر الأرض لو راح ما بيرجع بكرة الندم صدق ما راح ينفع ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع الأرض مثل العرض ما بتنباع بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع ممنوع انت تبيعها ممنوع لعنده أرض ما يوم رح بيجوع شباع بأرضك كرامي شباع الأرض مثل العرض ما بتنباع الأرض أبعد من سهل وجرود تاريخنا بترابها موجود هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع الأرض مثل العرض ما بتنباع يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا عابد الدينار والدولار عنا الحجر بموضعه قنطار ومنه بنينا قلاع فوق قلاع قلاع المجد ما يوم رح تنباع مني نصيحة بصراحة سماع الأرض مثل العرض ما بتنباع بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا شتى الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعترف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

بها الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي، عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا. ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوي عريق، جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل على مداميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

0: مسؤول عن البناية. هلا أني بيقولوا لي ناطور، بس أنا أكتر من ناطور بكتير، بعرفها زاوية زاوية للبناية، سلك قصط لها قصط الأسطر، فايد ببواخيش خفاناتها بخوش بخوش، بشطف درج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب. لو مني والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيكم القصر فلسطيني، هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركت بالسبعينات، حملنا ابي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بالتسعينات، حملنا ابي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بال 2011. حملت حالي ورجعت على لبنان. يا اخي بلد مضياف وانساني لابعد حدود، وبيروت مفتوحه للجميع، مفتوحه لدرجه ما عاد يعرفوا يسكروها. رجعت على البنايه اللي كان ابي شغال فيها باواخر الستينات. هاي البنايه مميزه، مرق عليها كثير، تعمرت بال40ات، مرق عليها عز بال50ات وال60ات، ومرق عليها حرب بال70ات وال80ات، ومرق عليها تراكتور بال90ات، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكان النواعين، يعني بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع عباريز وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها. هون قاعدين فيها صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني، وكل واحد فتح حسابه وطالع الدم بالبناية لدرجة إنها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لأنقاذها. عندك بالطابع الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه، ويراتي بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
1: إيه بس مش عم تعصب. أنا ماني متعصب، ها كنت ناظر لأن بس
0: ليش؟ خل أولادك أعياد مار مارون ومار شربين.